المشاهدين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نشرت الأخبار من الفضائية الإريترية وفيها التأكيد على عرض الموروثات الثقافية في الاحتفالات الوطنية استنادا إلى دراسات معمقة. الإريتريون في جوبا يحتفلون بالذكرى 50 لتأسيس مدرسة الثورة. جهود لتنفيذ برنامج الزراعة المسقرة المربحة في الإقليم الأوسط. ظاهرة النينو الخارقة قد تسبب في 451 ألف وفاة إضافية. ترامب يوقع اتفاقا يعزز الانتشار العسكري والأمريكي في غرينلاند. وبلجيكا ورواندا تطويان صفحة الخلاف وتستأنفان العلاقات الدبلوماسية. أهلا بكم مشاهدينا. أكد اجتماع تقييمي عقد في إقليم شمال البحر الأحمر أهمية أن تستند الموروثات الثقافية التي تقدم خلال الاحتفالات والمهرجانات الوطنية إلى دراسات وبحوث معمقة بما يسهم في توثيقها وتقديمها بصورة أكثر دقة وشمول. جاء ذلك خلال اجتماع عقد في مدينة مصوع في 22 من سبتمبر الجاري لمراجعة محتوى البرامج والفعاليات المقدمة في الاحتفالات والمهرجانات الوطنية نظمه قسم الثقافة والرياضة بمشاركة ممثلي الثقافة والرياضة في المديريات إلى جانب مسؤولي فروع الوزارات والجمعيات الوطنية. وأوضحت المدير العام لقسم الثقافة والرياضة بالإقليم السيدة زينب عمر في كلمتها أن إقليم شمال البحر الأحمر يضم عددا من القوميات التي تتميز بتنوع وثراء واسع في العادات والتقاليد، مشيرة إلى أن إجراء دراسات شاملة ومعمقة حول هذا الموروث يتطلب موارد وجهود كبيرة. وأكدت أن الدراسات المتعلقة بالموروث الثقافي تجرى بالتعاون مع إدارات المديريات والشركاء المعنيين، وأن هذه الجهود ستتواصل بهدف توسيع نطاق البحث والتوثيق. من جانبهم أشار المشاركون إلى أن المحتويات التراثية التي يتم تقديمها من حين إلى آخر تحظى بالتقدير، إلا أن هناك العديد من المناطق والموروثات والموارد الثقافية التي لم تحظى بالبحث والتوثيق الكافي، داعين إلى إلهية مزيدا من الاهتمام خلال المرحلة المقبلة. من جهتها أكدت حاكم إقليم شمال البحر الأحمر السيدة أسمرة أبراه تقديرها للجهود التي بذلت حتى الآن رغم محدودية الإمكانات في مجال استكشاف وتوثيق الموروثات الثقافية. احتفل الإريتريون المقيمون في جوبا عاصمة جمهورية جنوب السودان بالذكرى 50 لتأسيس مدرسة الثورة تحت شعار ذكرى مجيدة دافع لبناء الوطن، وذلك خلال الفترة من 18 إلى 20 من سبتمبر الجاري. تضمن برنامج الاحتفال الذي أقيم بهذه المناسبة معرض للصور عكس الأنشطة التعليمية والاجتماعية والرياضية لطلاب مدرسة الثورة والمعلمين والمشرفين، إلى جانب عرض فيلم وثائقي يستعرض مسيرة المدرسة وتجربتها. وفي البرنامج الختامي بحضور عدد من مسؤولي وأعضاء مكتب السفارة ومسؤولي التنظيمات الوطنية وضيوف المناسبة، تناول قنصل إريتريا السيد تسفاي محاري خلفية التعليم في إريتريا وتوسع الخدمات التعليمية بعد الاستقلال، مستعرضا ما تحقق من إنجازات والتحديات القائمة. وأكد القنصل أهمية مساهمة المواطنين المقيمين في الخارج في معالجة أوجه القصور، لا سيما في دعم وإنجاح البرامج الرامية إلى تطوير المدارس الداخلية وتحسين أوضاعها. من جانبه تناول مسؤول الشؤون الجماهيرية والمجتمعية السيد رمضان أحمد دين موضوع التعليم في بناء الوطن، مشيرا إلى أهمية إعداد جيل من الشباب يمتلك المعرفة والمهارات التنافسية اللازمة لبناء وطن قوي، إلى جانب ترسيخ القيم الأخلاقية وتعزيز روح المسؤولية والرؤية المشتركة بين المواطنين. وأوضح السيد رمضان أن مبادئ وقيم ورؤية أهداف ونتائج مدرسة الثورة التي يتم إحياء ذكرها في هذه المناسبة تمثل أساسا متينا لانطلاقة جديدة في مسيرة بناء الوطن. كما قدمت خلال المناسبة أوراق تناولت موضوعي فلسفة الجبهة الشعبية في التعليم وتاريخ فرق الورود الحمراء، فيما تخلل برنامج الذكرى عدد من الفقرات والفعاليات الفنية التي أضفت أجواء مميزة على الاحتفال. تتواصل في الإقليم الأوسط جهود منظمة لتنفيذ برامج الزراعة المسقرة المربحة بصورة متكاملة وفق

كما أوضح ممثل قسم الزراعة والأراضي السيد أسرات هيلي خلال اجتماع عقد في 22 من سبتمبر الجاري بمشاركة مختصين في مجال الزراعة وعدد من المدعوين. وأوضح السيد أسرات أن وزارة الزراعة تعمل وفق خطة استراتيجية 5 مشيرا إلى أنه في ظل انخفاض معدلات الأمطار خلال موسم الأمطار الحالي يجري العمل على تمكين المزارعين من استخدام أساليب بديلة خلال الأشهر الثلاثة المقبلة بهدف رفع الإنتاج الزراعي. وأكد أن نجاح برامج الزراعة المطرية المحسنة يتطلب مشاركة فاعلة من المجتمع لا سيما مديري المديريات داعيا القرى إلى توفير المستلزمات اللازمة لتنفيذ البرنامج وتوسيع أنشطة المحافظة على التربة والمياه واعتماد الزراعة على خطوط واستخدام الأسمدة العضوية والبذور المحسنة. كما حث المزارعين الذين يزرعون الشعير على الإسراع في زراعة المحاصيل العلفية بما يسهم في تعزيز الإنتاج الزراعي وتوفير الأعلاف. من جانبهم قدم مسؤول مكاتب الزراعة في المديريات تقرير حول الأنشطة المخططة للمحافظة على التربة والمياه مؤكدين أن الهدف الأساسي لبرنامج الزراعة المطرية المحسنة يتمثل في زيادة الإنتاج الزراعي. ودعا المشاركون إلى مواصلة دعم إنتاج الأعلاف الخضراء وإنشاء مدارس حقلية للمزارعين لما لها من دور في إحداث تحسينات ملموسة في القطاع الزراعي مؤكدين أهمية تنفيذ هذه الأنشطة بصورة منتظمة. وفي ختام الاجتماع أكد المدير التنفيذي لإدارة الإقليم الأوسط السيد درئيد تولد برهان أن المبادرات التي يتخذها المزارعون استنادا إلى الإرشادات الصادرة عن وزارة الزراعة لتنفيذ برامج الزراعة المسقرة المربحة بدأت تحقق نتائج مشجعة داعيا جميع القرى إلى العمل بصورة منظمة لضمان نجاح

دلت عليكم سلامة تقبطوا حيسام وحيسات ما تقبل التلفزيون الريتريا أقل إلا ساعات دولي له الله أخبارك الرجلكم كالسلف أرس أخبار بدرجة أقليم قبلت بحر كايحلى لتقدم صبات فن حفظ قلق باتو ما تفاقد تقدمه ريترين سكان جوبا ذكرت 5 سنة ما تأسس مدرسة الثورة ابن يارت عيادو اتاقلين مقبة منافع نوش ومكسبة دارك حرس التول للهدق اجتماع كبا من اخبار كارج رئيس وزراء سلوفاكيا تل وقت قوانا لترى لحلا محقز طاقات حلول قلت باسر بلوت لا كام امريكا ديب كل حول ديب لتوين يلا تندو ديشا قلت التلاليكم سلتو حبرت

0: روسيا مثل سب شركة لا تندولا وديتو متبادل تجارة بزيادة 10500 كمسل زيادة شرحات تفاصيل أخبار. بدرجة تقليب قبلة بحر كياه دي بوطنية عياد ومهرجانات لا لتقدم سبت فن حفظ قلق بقت دي بيوم اسرو كل سبتمبر دي بقات سبت عياد ومهرجانات لا قيمة متهدق متفاقة تقدم التائب قسم عادات وريادة اندت نظمة باسي لقا قيمام وكايل عادات وريادة مديرياتكم سلهما مسؤولين أفرعت وزارات ووطنية محابر شوركام علو عام مديرة نايلة قسم السيدة زينب عمر تا أسمعت تكلمة أقليم قبلت بحر قياح رحيب ورزوك عادات ونباري لبو سبتو حفظ واسع أقلق بقتو ميزانية بزهت من مطلب مثل إدارات مديريات وبعدام سب شركة بمتعاوان حفظ قاب كم سلعلا وكم لأتلالي شرحات مشاركة بترطوم لا ديب لتفناتا أو كاد لتقدم سبت عياد لا لتحمد من ماتو أسك الله ليتاين دوارات وأرزاق سبت هلا قرر ألا حسر إقل لتهيبو أتنبهو حاكمة تقليم قبلت بحر قياح السيدة أسمرت أبرهاية حفظ لا ودو مأمرت ومقدمت برامج وقاي سرقول جلاب قلي دو إدارة تقليم صدايتا كمسلت ودقلوم أكدت إرترين سكان جوبام دي جمهورية قبلة سودان في قادة زايدة إقل فرار عمار وطن بتبل سقرات ذكرت حمسة سنة متأساس مدرة الثورة بنيارة عيدو زياد تفاصيل الخبر من حامد أبو بكر.
1: إرترين سكان جوبا جمهورية قبل السودان في قادو زايدة تقل فرار عمار وطن بتبل صارا إلى بحمسة سنة ذكرت مت أساس مدرسة ثورة بنيارة عيدو لمن يوم عصر سمان أسك عصر سبتمبر لأتلال احتفال وراتات تعليم اجتماعيات وريادة مدرسة ثورة مدرسينهم ومربيتهم لشرع فسور كم سليفو ما عف فيلم وسائق لشم العلام مسؤولين وأنفار مكتب سفارات مسؤولين ووطنية تجمع كم سليفو ما عدو مطلقبة علوم لا حضروا التنايمت ببرنامي كونسل إريتريا أسيز أقاي محاري خلفية تعليم ثلاث أيام كم سليفو ما متمدى تعليم حق حريات لا تركب عوتيتات ولا هلا متاكل الشرحية ما قاد أكتبات أفنتو هي مدارس داخلية قلة طور أنبوت لهلا برامج قلة عوال دور نايلة اتخارج لنا برا مواطنين اقل يزيد أدفع قدام مسؤول شؤون شعب وجالية السيد رمضان أحمد دين بتلاتو تعليم اتبناء وطن ابل بالأرز وطن دقة بقل تتبني علم ومهنة لتعندك شابك اقل فريم كم سليفو ما أخلاق قيات وانا يحب الرؤية لبو مواطنين قل تربوا مهم كنتو شرحام ذكرت مت أساس مدرسة ثورة التنعيد التهلينا مناسبات كل مؤسسات سوالف رؤيات هدف وفقريتنا إلى مدرسات أساس ترود قل حيسة في رارو بناء وطن كنتم السيد رمضان ابتوساك أفهمام انبر اللي فلسفة جب الشعبيات التعليم كم سليفو ما تاريك أيحيد عمبوبة لشرح وراك قدمام لبرنامج ذكرت ابوراتات فن قام العلام
0: حمدك حامد أبو بكر. تقليم مقب برامج نيش ومكسبايت قرهت بكمالو اقل تعوات بنزمت قبي لتقدم لكم سلح الله وكيل قسم حرس وأرادي السيدة أسرات هيلدي بيوم أسرو كل سبتمبر التقب اجتماع شرحام التا سب مهنة حرس وعزومات لقات قلوم لا حضروا اجتماع السيدة أسرات وزارة حرسنا حمس سنة استراتيجية ستة تند أفقرت قدم التوكم سله اللي يدي بلافهم مثل على كرم كاشفة التتل سلس ورا حرستوت بعد حريان عند تنافعو التيوم اقل بركت اقل تقدم التوكم سلطو والدحام مسؤولين مكاتب حرسة مديريات بجهتهم برامج نوش ومكسبة دار حرسة هدفو بركات التيكم سلطو دي بشرحو تفاصيل نايلات سرقلا وراتات حفظت ماي وتربت قدمو الدنقو بعام مقرحة شكل إدارة أقليم مقبة السيدة زريد تولد برحان حرستوت بوزارة حرس لا فقرة مامل حند التبعو برامج نقوش ومكسباي نقيش ومكسباي تقرهت حرس إقل السرقلا لا نسأوا مبادرة لا تتنايت فقري تتركب منكم سلهلية تتلاكد كله دقاقيت بقبين الزمت إقل شكتا أطفاق أدام እቲ መርከዝ ኣትሓደሮት ፌስቱላ መንደፈራላ ለገብዝ ዝያራት ዋትናያት እምበላ እቱ ለልትዓለጃ ወላ ድያትላ ከለቁ ተእሲር ዛሂረት ፌስቱላ እግል ትትሀወን እተገብእ ካድም ተረት ዛይደት ክምሰልቡ ሰብ ምህነት ዓፍየት ሸርሐው ዶክተር ሓብቲ ሃይለመለኮት ወዶክተር ኣብርሃም ኣማንኤል እልለሸርሐው ወካይል ምዴርያት ሰንዓፈ ዲብዮም 22 ሰብተምበር እተ መርከዝ መራየት ገብእ እግለን ለህሌት እማት እተ ለናዘማያሁ በርናምጅ ኣስባብ ወመደረት ፌስቱላ በከስስ ተውድሕ ዲበል ሃበውቱ ወክቱ ሜዲካል ዳይሬክተር እስብዳልየት መርጅዕየት መንደፈረ ዶክተር ሰዓሪ ተስፉ እብትረቱ እበ ሰበብ ዓዋዲ ደራይ ህዳይ ንእሽ ወብዕድ ኣስባብ ወላድያት ፌስቱላ ክምሰልሳ ድፈን ዲብ ሸርሕ እተ ዕምር ወሊድ ለሕለያ ኣንሳት መታብዓት ቀደም ወሊድ እግሊደያ ወዲብ መራክዝ ዓፍየት እግሊለዳ ማክራ ነፈር መጅልስ ምዴርየት ሰንዓፈ እሰይዳ ግደይ ተስፋይ እብጀህታ እግላ ህድፍ ፌስቱላ ጋባ እማተ ገብልህልየት ሰዳይት ዲብ ተሐምድ ምን ሕሱራተ ላተን እማት ሰንዓፈ ለጥፋ ገረማል ወብዕድ እት ወራታት ነዳፈት ለነፍዓን ለበብስ ክምሰልት በረኣያለን ሸርሓት ልትዓለጃ ለህላየ ወላድያት እብንክረን እተ መርከዝ ለእትገብእ እለን መራየት ወምን መጅተማዕ ለረክባ ሰዳይት እት ደዋህን ምንገቢ ወዓፍየተን ተረት ዓባይ ክምሰልፈ ዲብ ሸርሓ ረክባተ ለህላየ ዓፍየት ማ ፍግሪቱ ክምሰልተ ወድሐያ من أقسام إدارة شعب لاتوم قدائم أنفار جماهير ديب مدير الشامقو لحلا قدم حرية شاكو ديب العلو أكانات التو زيارة دودو التدوارات لتشاك لحلا برامج عمار درعو ديب سرقلو دوروم كم سلوكدو ودحو لديب قسم إدارة شعب أقليم قبلة باركال عال ومودغ صحاي جماهير إت أتفازوت متنظام و መትዓንዳ ከድመ ላዕለው ገዳይ መናድሊን እሊ ለሸርሐው ዲብዮም 20 ሰብተምበር እተ ወደወ ዝያረቱ እቶም ዲብ ደንጎባ ገዳይም ኣንፋር ጀበሽ ሻዕብየት ተሕሪር ኤርትርያ ዲብ መሓብር እንደትከወነው እት ክልሖላ ወዲ ዋሕድግ እምበለናይ ኣትፋግኦት ጀሃታ ምስል በራመጅ ዓማር ለተታምር ወሓዞቶም ዲባ ልትሸቀል ሓለ በራምጅ እባ ዘይደት ገበይ እት መዓል እግል ትውዓል ኣትፋቀደው ከሓይሳም ወሓይሳት መተቕብለ ተስክለ ታብውላለኩም ኣክባር ቀበታት ትላላሕ ኮሎም ኣደይት እየ ብኣክባር ካርጅ ለቕብለኩምቱ ድግማ ነርሕብኩም ኣክባር ካርጅ እተሓደሮባ ርእስ ወዘራ ስሎቫኪያ ሮበርት ፊኮ ዲብ እሊ ወክት ጎና ልትርአ ለሓለ መሓግዝ ጣቀተ ቀደም እላ ርኡይ ክምሰሊኮን ዲብ ሸርሕ ኣንፋር ለድወል እሊታት እግል ለእርህያ ምስዳር ክምሰል ኢናሳያ ክም ኣሰፈዩ ሸርሓ እስክ ዩክሬን ብዝሒ ሰዳይት ዓስከርየት ነዲ ለሓለ እተሓደሮባ መሻክል እቅትሳዱ እግል ባልሕ ለናሳያ ምስዳር ክምሰል ይህሌት ርእስ ወዘራ ፊኮ ብተውሳቀት ዓገባ እተሓደሮባ ምስል ሕልፍ ኔቶ እንደ ትፋሃማ ወትሳዳ ድድሩስያ ሓርብ እግል ለእውጅ ከድም ክምሰልሐላ ርእስ ወዘራ ፊኮ እተሓልፋ ወርሕ ሻርሕ ክምሰል ዓለለ ዝዘከርቱ ነፈርላ እተሓድላ ተስሎቫኪያ እግል ዩክሬን ገብል ሕሌት ሰዳይት እንደ ዓረደተ ላሓርብ እብ ሰላም እግል ለእክትም ካድም ሕበር እግል ልግባ እብትሉሉይ ትትላከ ጻንሐታ ድወል መውዳ ፀሓይ ዩክሬን እግል ልስደያ ዲበ ልብላ እት መሻክል እቅትሳድ ዓስከርየት ልትካረያ ክምሰልህለያ እግለ ጋሪት መንቅሩብ ላደልዋ ጅሓት ዝሓብሮ ኣሜሪካ ዲብ ክልሖል ዲብ ሊትዌንያ ላትነዱ ዴሻ እግል ታተላልዩ ክምሰልቱ ሓበረት እተዓደ ሓደ እልፍ ዓሳክር ፋረት ልህሌት ኣሜሪካ እተ ሓልፋ ውርሓት ቅሩብ ክምሰል ኣፍገረቱ ዲብ ልተኣመር እተ መፅእ ወቀት ቅሩብ ምን እሊ ላትዘከረ ዕልብላ ዘይድ ደሽ ክምሰል ትነዲ ወድሓት ኣሜሪካ ለበርናምጅ ምን ሰነተ 2010 ወእንሰር ተተላልዩ ምን መፅ

0: سنة 1970 وكلا بشبح ولدكو، شبحت ولدكو منو عجمت العجن ده ليكو. أول أبويا يا أمرنيني يا أمرون كبد ده ليكو تلو موتا ولدكو ولا 3 سنة كانت خمس القب أكو حفنت عالكو لإسات ساوركو إسات ديوا ودقو
1: هاتنا ولد 24 وريح نهليت سنة 1973 شهر سبع يما عطال اندلينا أدها أما سكب علت ويتا إساعد بوفت بالعالم عشب ودو تعالو الإساعد كل تتولع أقلو أزي إتا فوف اندت بالله بق بيلا دي والإساعد بالا أنت أباها أنت ندت شابدك ندت
0: سادي ودكو سادك من ندتكو مية العل وتحت بيت كليه وحكيم لمن لا يبات على حكم نعب على جوابات ديبو سع شهر ولا كذا كار أتبية ديبو الدواء عالكو
1: عند ندت أنا حتى إذا حوي على معباية من أبوي ما أتنبن بنت وتحكي ولا تحالي قبيه يتا أيوة. ولد حالي تكبية ولا أبوها ما موتا قدم كل سنة مع عمسات حد جاي أقول أمه هذا حقها حويا هدايا محمود البول

0: تهديت بسبب وفعله تهديت بعد تهديت أبحرس ده تحرس وفيت أمي خلاص أمي قمت الوفيت حقوبي على رب رحمه جيس محمد على بولو تونس إني أما شيء ما لنسى أنا من حزايا علي عما شيء إحنا قلنا نسى أخم بيلا كالأيان أنا نشعب يا ولد شبيلا وكالأيان مسلو عالكو مسلو نهليكو ولد 5 سنة مسلو قبقكو خلاص نسأني لا شعبية بستاني تعابية انساء تجنود انساء بيلا ونسأني مالت
1: لما عمست ولا دوديت وحقوها ما كي مطا ما كي ميت وحرب اللي بابور يبو اللي قبعة ولا بابور كمسار اللي قاعدين تقع رجع أزي كومانديس عليهم سنة كومانديس أكان تحتكم صحيحون قالينا باللي جاهات اللي جيسو يانغوس قالينا هي على قمت جيسنا على قمت ديب قبضة مثلا صورت كبتاونا قروم وديبو كل شهر ودينا أو كل شهر عد ما بقلنا شبحت ديب شبح تقريبا وستة شهور تسيت حرست عند تحرس موتت توفيت رحمة الله عليها لأمه وحقها أمه حقها اللي يتمنى بها وحين حالتنا رب منا رب من رعلا وهربنا وبهدو لا معنا هذي حقبوها على دي بشبه دري صد محمد علي الغول
2: فاتنا اتكدم بلو له ترفت من حديث اتحقبوها اقبلت حقبوها مثل

0: عم فاقلك تتهاجين دير لك وقت 50 سنة مدرسة صورت جب الشعبية التا كل وقت على الأساسات المستقبل دايما ده حسبت تسأليني سبت ليكي حشمت عباية تسمع نبهرته فاتنا منتا بمن جبي فاتنا بنقشة ديب شبح ولدتا كم سالة الفهم النقلية لأمرنا أنا دي بصورت أنا الأمرة لكن ولا دواعي شبحته حقوه مثل على حالتنا يا والدينا موتهم جف الشعبيات قل حموم على تدوائح مثل على حتى بالترقية وقل لما اجتمع كم سنة يا واجه سبت على فأنا نعيش انت ند سودفات انتو أسك مدرسة صورت مدرسة صورت كم سنة تأسست مدرسة صورتنا سوا من أنا عايش أجنيت عمر 4 3 سنوات لعلو جنيت نعيش من نوم حتى ثنتاتي وجب الشعبية تاني أم وأب ندق أتقلق الفاتنة راعيته
1: جنود علو قبتون المهم ودي بصن حاونا كل حصان ولد حصان زحمة إبراهيم وفاتنا الوام دي بصن حاونا مسلم عبي كل مهم سكم سنة ودة 7 سنة قال قبي دي مسلم عالكو منه 7 سنة مزلا قا مثلا 70 وسع مزلا كم سال قا كان ساحل بصحوني تا مدرسة صورت جل هانت لو ولا رد بصحونا أول جل هانت دي بو جنس كان حونا بصح مدرسة صورت دي بو مسلم أتيكو المهم كم أتيكو قدام بزح كم رأيكو دوشكو وبكيكو دي ما أتون نبيلكو حتى هنا لما تكون كم ما حاو دك أنا سبت عابينا لما نحد لما تنا خلاص من جل هانت ما هنا شواب زح كل أنا ني قلع لو ولا رد بصحونا ومنه من قلع هنا
2: فاتنا مقدم التصلال لها تيت من سمينا وبحري من حكمنا تحكمنا ديب تتعالج منادل كمسل ولاد رحمو اتلحان ققا اسك مدرسة صورت بازحد مدرسة صورت لدول هي اتنبوتا تعالد مدرسين اكتبت وافصول لبا اند اتقب ابنيت ومراد لاتبقست سللتا كمسل فاتنا لمسلو والدينهم لحقلو لبدو بحروبات لتفنطرو ابرح افقر من حروبات لفرو اقروز من قب بافراد ومجامع اتزيرو او ما بعت بيجاي لجمعو تلعلو انتو ازي ما فاتنا لقب اقلع على سراي ومراعيتي

0: كفالة بلعنها الآن، بلعنها نحن التوكل لي. أنا قلنا وش درسيت عالكو ندع عليها، لكن يقول كله حنا أما من ينال كتدفع على استشهد على سبت على ندال سبت حسب ياهو والكل متاكل حلف ياهو.
1: مدرسة صورت رأي رات على تبنيت أقل مستقبل لتاك أمت وكد ليريم والحجر كم سلبلتوت ترأس مدر وشعب أريتريا بارك له الله استعمار كم سلت أنتت فجر هي أريتريا أقل لقب لبنيا ولا العمر دارس أقمام أقل له الله لا سلل انبوتت كريت اللي قالوت حروفات وأناشيد دناقهتو العلا أودق مستقبل كم سلتو سلف لبره كرو طبا طبا وقلو واتبقسو منتو من آياتو من أمتايو أقل مماتا للبل أسئلة أبلا إيكاسس صالح وأب مسؤولية للأقرس أمبل متحلال بأمانة وإيمان لكدم أقلق بق بنيتو لا أولويت ولا عبيت ورات علت وده بقس أقل تتعودتو لا تبل سكرات عندوك أم سبت علو إلا يتقبق عند إيل بلوت بقسو يوم هي عد لا تأشنن ولا تسمى بهم أقمام اندفروا ولاد صورت لتبالو هلو.
2: أيوة مال دراسة ما شاء الله ورم تقبط أمناتهم حكومة ما شاء الله لباس من قبي التاني أدرسوتنا من قبي ويام لهم سلات إعارات الربش لعلنا أم عل كدن لو علونا ولا لعايرونا قل حنا ندرس قلهم وبندافة وكلهم اسم تقبطونا على خطوهم ليبا العاو قلنا لبالو.
1: بعد اتوالد انسات بعادات اجتماعيات وسوالف بارك العلا لعبا محلكيت عند تعديكا اقلتك دم ما تسبال صبر وكهلات لطلب بعد وقايتو اللي هي اتايا اقلت بصحت حزيكم هليكا فاتن حقوم انت لقبي الى ريمت من ريم لهدف اقلت بصحكم قدر يوم كمسل كرفات ما وملهيما دولتر ايه لا رأي أكل أي واضح كم سل على لتفرق أقلكا
2: أيوة زر توم لما مدرسين لما سلوم أتينا أبايا عنا يكون سمان سنة سبع سنة سنة قال علنا أزر ديبو لحسب نفسنا نوصم لحسبونا ولباسنا ما شاء الله كلنا حتى عشان تطلت أكب كلنا مثل نلبس نايا نايكا يلبال ألبون
1: كافاتنا ابنوسا مكم سل حالفت تشرح زياد لا من رحمة لوالدتا أما لتأمرا لعابيتا لحنققتا لأدرستا أدام لوديتا كمسلتا توصفا فاتنا أنا ولد شعبيت أنا من تبلما لأبعمر رحمتهم وتقصاتهم لإركبت والدينا أكلهم وعردهم لقب أغلا لتأسوسا يبق وحالو للتبهلو أكان أم وأبلا دبقو سبت ركبتو فاتنا مدرسة صورت من إيت جيس موجبة تقبل
2: لا مدرسة صورة قرية أميتة أميكة ما أم لوالدتي عند والدتي عابت تدرس تندف مرحلة بتصح كم سالات أنا مدرسة صورة قرية كل حياتي بس أبوه ما هذا دقم كعلك ولا تمن أنت كم بيلتا سيتها ما بزح حد يبا ولا تمن تلا كم بيلتا ولا شعبية بليا بيكوا أبوه هذا مدرسة صورة قرية بس تا أميتة وتل درجة لبس حتىني وسق أزي ما أنا من نوم جي يفجر عند بيكوا تدرس كلا واصلكو و2004 كان من تاي سونيما اتحرونا وشغل كنت واصله ولا تفقره خمسه البيلون انا واصل بيلكو انا ولا جنت مليجه شغلنا واصل تحت حكومه لنا وتحت حكومتنا بديم سلام عبينا زي ما سلام شغلنا واصل بيل
3: حقها ديمنا مصات ومسلنا هيني خمس سنوات قبع عمره مصات ومسل له كله صقما مسل له كله لسادفيا المهم مسلنا لمرير هتاما كافحت بكالاي كفح قبع اغلب اهلته وإلي هاي تهيبنا نحنا إلينا يهيبت حتى منا لدرسنا هذا وأسك الله هيني مثلنا ندت جيس علت عرارب بسحت وديب عرارب من الدرس منينا سبت إيش علت ديبو حدقناها ونحنا طلب عدل بيركوكي ديبو جيسنا وهتاما عند الدرس علت قرر حريت قتل شغلنا هنا عريت تاني
2: إنكم سلية العباب الأنا نفسون دا قدرة عند شغة يعد بعد الوادي بيته عنده شغاء نفس عنده أدرى قلته قدر بال كم سؤال الحيس قال ما أنا ذا نفس الشيء من قدركم من عبيكم سنة كل أنا تلا مرحلة لا بتحكوا عنده شيء يكون قال عير قدركم يكون أنا ساحل من يجيس مدرسة صورت من يعبي اللي بقتلوا يركب كون قبل

0: لا مربيات اللي عليه ولا مدرسين اللي عليه هتمتم لكم سر من انسر فور نشقو من انسر مثل اجني تندقوا العبع بدنا نسو ثوره عن جايته او اجي الفرره اللي على مصاقم نايو كالحاله رينها من قبل بس حتى فاتنا هيت قبل اللي تحقفت وعبي ابي سنت وامي سنت لما بقى سينا فاتنا سبتها كمدرسه ثوره تاني عباي اكانتا وبكتنا فاقنا انا قرمت عند ابو قريش حق قدر ليه اللي بدير هذا فا بينوتو قبل على تم تتلكف موقعت وعبيت لا لو عبيتني لان ظروف سيئه سود فتعلت ولا قاربه من قبل ما هي ما حالت على تهرب وتمأكي عفو جنا عندي يكون حموم جنا ليش ثبت التحاله ثبت على اقل فاتنا مدرسه صورت ابقى تقلا وام قبت لها وبعبي هيني يمشي عبيت بلا
1: التنظيم جبت شعبيت إبلا أقلابك تفرر لقلت قدر وده إيه تتحلل وإيه تتفلل تو لما بدأ أمبل ما تحلل حق أو ما تقدم أقل تتعود كم سل قدر اللي حمسة سنة نعيد لهلينا مدرسة الصورة سمع بصير نايلا إتئتان باقع وأساس ترود لتبنى استراتيجي كم سلتون أكد مالي اللهم ايا اقل بصحو وما اقل لاوكوتو لبلو لعلو اريتريا كم سلتحررت اتكل مؤسسات لالا دامعو لكدمو انبل محقز ومتاكاي ايدي بعدام لشاكو بمعتصم لعابو مدرسينهم امانتهم كم سل ايد المو اريتريا هي ابو اللادا كم سلتتحبن وتشنن امردو اريتريا هي صبحة من نوسا كم سلتو تأكدا
0: هذا طبعا هتدي بدراسة عباية ثلاثة درس لله ودراسة عباية يعني لدرجة من أولاي سكسال ساي فصلت لبسها سكسال ساي بلكن دلوقتي درجة حامساي حسابيو من حامساي تندي بسوساي اللي تعدها برضو كتيبة ما أم بتاعي لقى درجة قروم قدرت هلا كتابتها قروم فهمها قروم لكن منو وكان قد واصل مثل كل اللي دي بنفسها لحاصل جرائم يواصل التون قريب القدر أنا مثل اللي كله لكن علاقة من الدام رأيك من قبي أنا كنا صادف إني عند تيلت نفسي دهرت دي بشغلة تمام دي باجتماعيتها تمام كم ما أجنيت لبن لا بتصحى فجر دي بجناها اللي تفديها وفكن تكم سليها كم دام بتصح دي بمجتمع حبرت لقعد أنا كم سليت الأوس فقل فاتنا دي بلبساتها من ترقيا دي بقى قرار بها من ترقيا تامت قدام تقعي بلك قدر مثل اللي كل ما تاكل هتال حلفة تقليل يكون ونقيشة تنقص بديبكا من قبي السنانكا ملحس القلقا مثلا زي جنا ورشينا من قبي لما اللي هم الداغنو يكون اللي قلال سودو فلا على ديبان إشا كسبت اللي فاتنا نأمان سجيعتا عاقلتا أقول كل دي بقيمام لتأتيتا مجتمع تقرب حتى قلت درسة درسا مسنية تنتا أنا قل فاتنا قبل الشرحة
2: أزدت له وقت اللي 1989 بعد عند اللينا أنا مديريتنا مديريت حط أم لعركو مدرستنا حط أم له قلت له وقت اللي كلا ألف ياني مثل ما اللي هي تاكل من أتلاقى بقى فاتنا من مسمو مسأتنا وقلت له مدرستنا ناي تقرأ ناي دراسة عبي تأدرس على من إلا وقت اللي حنا مثل سبت عبينا ومثل يمسأت وقت الوقت اللي فاتنا منا نشيطين منا حر لإيلو بلو أقام هلا أن لإيلو بلو مسموها كتابتها من قبل النظام أدرسوها من قبل النظام تأبيت درسها من قبل النظام فنتيت لقب أتبع لاتو كم سألني له اللي قلتها أنت حتى نحر أنا كنا أنا نديتبل وقتها نتحشم وكل نظام نايفاتنا وقتها ندافتها ما تسبعها قبي أدرسوتها كم سلفاتنا يهلاني ناي أبان لا تتحمد وأسك الله أن تحمد دل فقركو من بعد درسها يتبهلت ناي أبان فدابيتها وفاهيني من الإيل الدقوموتها ناي أبان حتى عباي نايفاتنا أنا كنت أجنبي أنا إلا يقدران مسلفاتنا يهلي نهائيا كم سلك الكتي اللي تحسبيها كله ساتنا

0: أنا ألا ولا عارف حق. لا لا أنا عارفني مجاب أكو أنا ألا جلس بطاطو دي بصحاي تبل دي برادتي تبل دي بكل فاتنا ولا حساس حقو يهلا قدام كان فاتنا تأتي كاف ناي فاتنا فنتويت مسابال نايا فنتوي شغلة من قبل صفوف قل فاتنا مكر لي إلا تحزياتا إلا تشكالي تحقبيل كيا فاتنا أتما متاكا ريد عن حد كله
1: أول التدرسة عباي من 2000 سكر لها هذه ما تدي بقى درس كنت عباي أدرس ما شاء الله كما حواجه وماشة مثل حد إنه هو تنساعد وحد إنه فته كبا أدني ما هنا أدرس ما شاء الله كنا مدرسين دول وحدونا أصوم النوم ودراسة عباي سكت أستبدى كمان سد يوم ديبو هذا ما درسنا لعلكو معلمات كرفا تلك اللي هذه بحط أملا درسة رابع فصل أيوة دي رابع فصل المحاضرة مروه قال ملا تدرس كون كرفات نتلك ولا ليت مثلنا ديبو تدرس مع المتة زيادة بكل شهر عالكم معنات
2: تلا مدرسة تلا العبيت أقل وقت أنا سيما عند إيد أم تقدم له ليت فاتنا آدم أرتريا حرياتا كم سلنا سأت أزيما عند إيد تتهكي مدرسة التلاليت مدرسة كم سل أتممت ديب تاس عيد دورة كدمة وطن مثل سنانا منا لا تتقلب أقلتو دقيسات اتاقليم قبلت بحرق اياح اتوارات مهرا عباي بمسابال تأفر هليت اللي هي ارترياي اتلا اتهلا من لهلي من ودمنتو بلا ايكاسس واق اي اقل اوك اكمسل قدر فاتنا نوسا شاهوتا

سلام، كمي يامسيخون فنوي ريتي في تكاثر لزولهم كوزو خبركم تعزبتنا ساعات شعات تاخيلون لومي ربع 23 مسكرم استدالو هاقراون هاقراون زينات هتحيزو لكم كريبا زولهو في المنزومي نمكتالكم بخبرنا عدمكو بغندر استزينا فيلم.

وسيداتي، طيب الله أوقاتكم أينما كنتم، بكل خير أحييكم. وفي ما يلي نشرة أخبار المساء من الفضائية الإريترية استهلوها بأبرز العناوين. التذكير بضرورة تعزيز تكافؤ الفرص في رعاية ذوي الإعاقة. التأكيد على تقديم الموروثات الثقافية في الاحتفالات الوطنية استنادا إلى دراسات معمقة بإقليم شمال البحر الأحمر. الإريتريون في جوبا يحتفلون بالذكرى 50 لتأسيس مدرسة الثورة. ظاهرة النينيو الخارقة قد تتسبب في 451 ألف وفاة إضافية. ترامب يوقع اتفاقا يعزز الانتشار العسكري الأمريكي في غرينلاند. بلجيكا ورواندا تطويان صفحة الخلاف وتستأنفان العلاقات الدبلوماسية. السلام عليكم ورحمة الله. حث المدير العام لقسم الرعاية الاجتماعية بوزارة العمل والرعاية الاجتماعية السيد محرطة أف السهية في ورشة العمل التي عقدت في أسمرة اليوم 23 من سبتمبر، حث المواطنين على بذل المزيد من الجهود لضمان تكافؤ الفرص في عملية رعاية والإشراف على ذوي الإعاقة. وأكد السيد محرطة في ورشة العمل التي عقدت في قاعة الكونفدرالية الوطنية للعمال وحضرها مسؤولون حكوميون وممثلون عن الجبهة والاتحادات الوطنية من 6 مديريات، أكد أن الحكومة تعمل بجد لضمان استفادة الأشخاص ذوي الإعاقة من جميع الموارد. وحث الشركاء عموما والمشاركين في ورشة العمل خصوصا على رفع مستوى وعي المجتمع برعاية الأطفال ذوي الإعاقات الذهنية والنمائية. كما قدم السيد يعقوب هيله رئيس قسم تنمية الموارد البشرية في الجمعية الوطنية للإعاقات الذهنية والنمائية نبذة عامة عن الجمعية، بالإضافة إلى أنواع وأعداد الأطفال ذوي الإعاقات الذهنية والنمائية على الصعيدين العالمي والمحلي. وقالت رئيسة الجمعية الوطنية للإعاقات الذهنية والنمائية الإريترية السيدة إبراهيم يعبيو إن الهدف الرئيسي من ورشة العمل هو العمل على القضاء على النظرة المتخلفة تجاه ذوي الإعاقات الذهنية والنمائية وضمان تنميتهم الشاملة. وتضم الجمعية الوطنية للإعاقات الذهنية والنمائية حاليا 7090 عضوا مسجلا. أكد الاجتماع التقييمي الذي عقد في إقليم شمال البحر الأحمر أهمية أن تستند الموروثات الثقافية التي تقدم خلال الاحتفالات والمهرجانات الوطنية إلى دراسات وبحوث معمقة بما يسهم في توثيقها وتقديمها بصورة أكثر دقة وشمولة. جاء ذلك خلال اجتماع عقد في مدينة مصوع يوم 22 من سبتمبر لمراجعة محتوى البرامج والفعاليات المقدمة في الاحتفالات والمهرجانات الوطنية، ونظمه قسم الثقافة والرياضة بمشاركة ممثلي الثقافة والرياضة في المديريات إلى جانب مسؤولي فروع الوزارات والجمعيات الوطنية. وأوضحت المديرة العامة لقسم الثقافة والرياضة بالإقليم السيدة زينب عمر في كلمتها إن إقليم شمال البحر الأحمر يضم عددا من القوميات التي تتميز بتنوع وثراء واسع في العادات والتقاليد، مشيرة إلى أن إجراء دراسات شاملة ومعمقة حول هذا الموروث يتطلب موارد وجهود كبيرة. وأكدت أن الدراسات المتعلقة بالموروث الثقافي تجري بالتعاون مع إدارات المناطق الفرعية والشركاء المعنيين، وإن هذه الجهود تتواصل بهدف توسيع نطاق البحث والتوثيق. من جانبه أشار المشاركون إلى أن المحتويات التراثية التي يتم تقديمها من حين إلى آخر تحظى بالتقدير، إلا أن هناك العديد من المناطق والموروثات والموارد الثقافية التي لم تحظى بالبحث والتوثيق الكافي، داعين إلى إلائها مزيدا من الاهتمام خلال المرحلة المقبلة. من جهتها أكدت حاكم إقليم شمال البحر الأحمر السيدة أسمرة أبرهة تقديرها للجهود التي بذلت حتى الآن رغم محدودية الإمكانات في مجال استكشاف وتوثيق الموروثات الثقافية. احتفل الإريتريون المقيمون في جوبا عاصمة جمهورية جنوب السودان بالذكرى 50 لتأسيس مدرسة الثورة تحت شعار ذكرى مجيدة دافع لبناء الوطن، وذلك خلال الفترة من 18 إلى 20 من سبتمبر الجاري. وتضمن برنامج الاحتفال الذي أقيم بهذه المناسبة معرضا للصور عكس الأنشطة التعليمية والاجتماعية والرياضية لطلاب مدرسة الثورة والمعلمين.

والمشرفين، إلى جانب عرض فيلم وثائقي يستعرض مسيرة المدرسة وتجربتها. وفي البرنامج الختامي، بحضور عدد من مسؤولي وأعضاء مكتب السفارة ومسؤولي التنظيمات الوطنية وضيوف المناسبة، تناول قنصل إريتريا السيد تسفاي محاري خلفية التعليم في إريتريا وتوسع الخدمات التعليمية بعد الاستقلال، مستعرضا ما تحقق من إنجازات والتحديات القائمة. وأكد القنصل أهمية مساهمة المواطنين المقيمين في الخارج في معالجة أوجه القصور، لا سيما في دعم وإنجاح البرامج الرامية إلى تطوير المدارس الداخلية وتحسين أوضاعها. من جانبه، تناول مسؤول الشؤون الجماهيرية والمجتمعية سيد رمضان أحمد الدين موضوع التعليم في بناء الوطن، مشيرا إلى أهمية إعداد جيل من الشباب يمتلك المعرفة والمهارات التنافسية اللازمة لبناء وطن قوي، إلى جانب ترسيخ القيم الأخلاقية وتعزيز روح المسؤولية والرؤية المشتركة بين المواطنين. وأوضح السيد رمضان أن مبادئ وقيم ورؤية وأهداف ونتائج مدرسة الثورة التي يتم إحياء ذكراها في هذه المناسبة تمثل أساسا متينا لانطلاقة جديدة في مسيرة بناء الوطن. كما قدمت خلال المناسبة أوراق تناولت موضوعي فلسفة الجبهة الشعبية في التعليم وتاريخ الورود الحمر، فيما تخلل برنامج الذكرى عدد من الفقرات والفعاليات الفنية التي أضفت أجواء مميزة على الاحتفال. تتواصل في الإقليم الأوسط جهود منظمة لتنفيذ برامج الزراعة المصغرة المربحة بصورة متكاملة، وفق ما أوضح ممثل قسم الزراعة والأراضي سيد أسرات هيلي خلال اجتماع عقد في 22 من سبتمبر بمشاركة مختصين في مجال الزراعة وعدد من المدعوين. وأوضح السيد أسرات أن وزارة الزراعة تعمل وفق خطة استراتيجية 5، مشيرا إلى أنه في ظل انخفاض معدلات الأمطار خلال موسم الخريف الحالي، يجري العمل على تمكين المزارعين من استخدام أساليب بديلة خلال الأشهر الثلاثة المقبلة بهدف رفع الإنتاجية الزراعية. وأكد أن نجاح برامج الزراعة المطرية المحسنة يتطلب مشاركة فاعلة من المجتمع، لا سيما مديري المديريات داعين القرى إلى توفير المستلزمات اللازمة لتنفيذ البرامج وتوسيع أنشطة المحافظة على التربة والمياه واعتماد الزراعة على خطوط واستخدام الأسمدة العضوية والبذور المحسنة. كما حث المزارعين الذين يزرعون الشعير على الإسراع في زراعة المحاصيل العلفية بما يسهم في تعزيز الإنتاج الزراعي وتوفير العلف. من جانبهم، قدم مسؤولو مكاتب الزراعة في المديرية تقارير حول الأنشطة المخططة للمحافظة على التربة والمياه، مؤكدين أن الهدف الأساسي لبرنامج الزراعة المطرية المحسنة يتمثل في زيادة الإنتاجية الزراعية. ودعا المشاركون إلى مواصلة دعم إنتاج العلاف الخضراء وإنشاء مدارس حقلية للمزارعين لما لها من دور في إحداث تحسينات ملموسة في القطاع الزراعي، مؤكدين أهمية تنفيذ هذه الأنشطة بصورة منتظمة. وفي ختام الاجتماع، أكد المدير التنفيذي لإدارة الإقليم الأوسط السيد زريت ولد برهان أن المبادرات التي يتخذها المزارعون استنادا إلى الإرشادات الصادرة عن وزارة الزراعة لتنفيذ برامج الزراعة المصغرة المربحة بدأت تحقق نتائج مشجعة، داعيا جميع القرى إلى العمل بصورة منظمة لضمان نجاح هذه البرامج. زار أعضاء الإدارة الشعبية في من قدام المقاتلين في 20 سبتمبر الجاري المناطق التي عملوا بها قبل الاستقلال في مديرية شامبوك، وهو اطلعوا على برامج التنمية الجارية في المنطقة مؤكدين استعدادهم لتعزيزها. وعمل هؤلاء المحاربون القدامى الذين شاركوا في تعبئة وتنظيم وتسليح الجماهير في الإدارة الشعبية في مناطق الشمال وعالي بركة والغرب. وفي الختام، حثوا أعضاء الجبهة الشعبية لتحرير إريتريا السابقين على تنظيم اجتماعاتهم السنوية بطريقة تتجاوز الترفيه وتعرفهم ببرامج التنمية وتعزز دورهم في البرامج الجارية. بعد الفاصل سادتي أعود بالأخبار الخارجية. قال باحثون في مختبر تأثيرات المناخ التابع لجامعة شيكاغو إن الحرارة المفرطة الناجمة عن ظاهرة النينيو الخارقة هذا العام قد تؤدي إلى ما يصل إلى 451,000 حالة وفاة إضافية حول العالم خلال 6 أشهر حتى فبراير 2027. وذكر المختبر في تقرير أن المرجح

من المرجح ارتفاع عدد الأيام شديدة الحرارة بنسبة 44% مقارنة بالسنوات العادية. قد يرتفع عدد الوفيات الزائدة أكثر من ذلك إذا امتدت ظاهرة النينيو إلى عام 2027، حيث ستكون المناطق الرئيسية في نصف الكرة الشمالية ومن بينها الهند وباكستان معرضة للخطر جدا خلال شهور الصيف. ووصف المختبر ظاهرة النينيو هذا العام بأنها رسالة من المستقبل تبلغنا بدرجات الحرارة التي ستصبح طبيعية في غضون بضعة عقود فقط. وقعت واشنطن والدنمارك والسلطات الإقليم اتفاقا أمنيا جديدا يعزز الوجود العسكري الأمريكي في الجزيرة ذات الموقع الاستراتيجي في القطب الشمالي. ووقع ترامب ورئيسة الوزراء الدنماركية ميتا فريدريكسن ورئيس حكومة غرينلاند يانس فريدريك نيلسون الاتفاق على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في مقر المنظمة الدولية في نيويورك بعد إلقاء الرئيس الأمريكي كلمته أمام الجمعية العامة. وقال ترامب خلال مراسم التوقيع إنه لأمر رائع لأوروبا والولايات المتحدة وللجميع ولغرينلاند، مضيفا أن العلاقة بين الأطراف ستكون رائعة وطويلة الأمد. بحسب بنود الاتفاق التي نشرتها الخارجية الدنماركية، ستتمكن الولايات المتحدة من توسيع وجودها العسكري في غرينلاند من خلال تحديث وتوسعة قاعدة بيتوفيك الفضائية القائمة في شمال الجزيرة وإنشاء مناطق دفاع جديدة في ناراسواك وميستر فيغ. أعلنت بلجيكا ورواندا اتفاقهما على استئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما لتنهي خلافا بدأ بعدما قطعت كيغالي علاقاتها مع القوى الاستعمارية السابقة العام الماضي. وكانت العلاقات بين البلدين قد تدهورت بعد انتقاد بلجيكا لرواندا على خلفية اتهامات بدعم حركة M23 المسلحة في جمهورية الكونغو الديمقراطية. وقطعت كيغالي علاقاتها مع بروكسل في مارس 2025 وطردت الدبلوماسيين البلجيكيين متهمة بلجيكا بأنها قوضت باستمرار موقفها خلال النزاع في الكونغو الديمقراطية. وأوضح البيان المشترك أن قرار استئناف العلاقات جاء بعد سلسلة من الاجتماعات والاتصالات غير الرسمية بين وزيري الخارجية خلال الأشهر الماضية جرى خلالها تناول عدد من الخلافات وسوء الفهم بروح بناء. قتل 7 أشخاص على الأقل بالقرب من طوكيو ولا يزال 5 مفقودين فيما انقطع التيار الكهربائي مؤقتا عن 58,000 منزل جراء مرور الإعصار دوجوان بحسب ما أعلنت السلطات اليابانية وشركة الكهرباء تيبكو. وخفضت هيئة الأرصاد الجوية اليابانية أو رفعت معظم تحذيراتها من الأمطار الغزيرة والانهيارات الأرضية فيما يواصل دوجوان الابتعاد عن السواحل اليابانية متجها نحو الشمال الشرقي وفق وكالة الصحافة الفرنسية. وتشهد اليابان عادة أعاصير قوية في أواخر الصيف وبداية الخريف ويشير العلماء إلى أن الاحترار المناخي الناجم على الأنشطة البشرية يجعل هذا النوع من الظواهر القصوى أكثر تواترا وشدة وأطول أمدا. ختاما سادتي إلى حضراتكم تذكير بأبرز العناوين. التذكير بضرورة تعزيز تكافؤ الفرص في رعاية ذوي الإعاقة. التأكيد على تقديم الموروثات الثقافية في الاحتفالات الوطنية استنادا إلى دراسات معمقة بإقليم شمال البحر الأحمر. الإريتريون في جوبا يحتفلون بالذكرى 50 لتأسيس مدرسة الثورة. ظاهرة النينيو الخارقة قد تسبب في 451,000 وفاة إضافية. ترامب يوقع اتفاقا يعزز الانتشار العسكري الأمريكي في غرينلاند. بلجيكا ورواندا تطويان صفحة الخلاف وتستأنف العلاقات الدبلوماسية. انتهت نشرة أخبار المساء قدمتها لحضراتكم من الفضائية الإريترية. شكرا لمتابعتكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى.

0: أسرى لا ترفع من أسرى لا ترفع بدأت بتحلعلك.
1: انت ما بس من أفلة تفكر دولك قلت أبيلة ما دول صبعتك يا زلة ما يهبان انت ما يهبين ما
0: مرحبا مرحبا

0: ناصو اولاد رسيت ناشفت بندي بقته من نزله
1: خلاص كويس ابو الواب سلف الله حمد قلنا سلف
0: حامد انا نوشس له ونوسس فلوله ليكو قل سالمو تقلم تاكمو
1: خلاص له يتصل له
0: مرحبا السلام عليكم عنجا
2: مرحبا مرحبا ابو الباب مرحبا
0: ابو لكم
2: مرحبا
0: مرحبا
2: مرحبا
0: سلوما مامي
2: الحمد لله
0: كبقى عنجا كين تهاجك وكين سالم اذا زلام ما تصنع هليت كين ترسيت تونا هيا
2: ابو الباب عسكر كل دول ما دقاق لا تحزي قلت حيسان هنا قروم هلين
0: لا لا ابايكم ابايكم عدكم تمامي حتى شرلوا بوني اردنا هيني امينتو ودمان بس دمانو بلوكم
3: اب حجيه ولاد توبوا لو زلام ما تصوم الليل
2: لا شباب انتم اتو انا هي تلا وارديت هليكو
0: دهان دهان عنجا وارديتكم يومتا اناتو ابربو منو

0: زحمام حج خا جميرة
1: رأيهم من دو أتنصرهم كلهم زلل أبيلهم
0: وزارة بومي بتوراري نعب أخف لكم أتوه وتمرتنا هنجمر
2: يا خير ما أرنينا
0: وانت هيد أخذ قبر
2: وزعنا خب قزان أخنو واقع إلنا نوتينا
0: أتموقع نعوز تمجبوا له نسخهم وراي تمرتهم ترى يقبروا إذا تبلوا وزر لهم كأسيلكم كتركوا ليهم
2: نغينات نأتو تخينا مو نمنتين أغنمار أخلات هيكم كمين تخينغا بجلايكم فتنو سب هوتان جمال نخفلت نحن أغنمار أي قبرن لاني
0: كنت أجي زينا بزعبازي قدائي زخن زرار تمرتكو
3: نفولتين حجي بزعبا تقمتها تمرتخن سامعين دلنينا توزعونا تخينكم وزعونا زي تخولون تخينكم كا نوتهم زوزعو تصوعونا
0: سمعون مو في توراري
2: والحان تغن سمعكم أين غلنينا وزعونا ترح
0: انتاي نكبر
1: نسناتي عما زازينا وكحاسو سلزي كالي ام زارو سلو سلزي قصعنا نابتو مرتين بلسا
0: انتاي سلزي قبرخون قصع
4: كن قادل كم ببال حليفهم انتاي حما قد حتي تومي
1: زتوا هلوه قبر مبر كم دلاي كالي كادل لي نحنا سلز تمدبنا مبر كاب قزاناكو كن واق عمبر كن مهر اي مزانا
0: يا اخي بزعبو ام نزارب نحنا سلزنا قحنا إذا حسبنا قريفنا أبستم الدبنية نسرح لنا نصهم قن
1: أما غنقهم أنتو كأي قاتعنا نمهر رمز ولزلهم
3: يا بساي نقعتا يكون نزقور لهم زلهم ببقعة تمرتهم أما أتتاو سرح زلهم توفاينتكو كم نقومتهم لعلو غينا ميمتانيهم كاب تمرتهم قدالي حشانا غابولو قن نحلفتنا نحبرمو انتاي بلونا غا نسمع
1: كن دي قزنا ما غنحبر إتا مرسكو فلتيا تمهر يوم كبلوهم
0: أتزبلوهم نعوم نقدفو نحنا تخون قبرة زلنا نكبر وسوم ما تأمر كبو
1: كوم حايش انتلكم حراي طبو
5: مرسي حزوم الله خموتو كو امكي دوم زلو
6: كاسكا مسؤولين مصونا مقنو ديت حنا بس نقيس صريت نكايت زترف اسرح غير لورينا خا نصف دحرك انا عاي حنت حساب مزيات نل
5: انت عينت حساب
6: نغيدمو كسحقوكمي
5: خلاص كويس صراحه

0: عزو سلام تنا تقبل فن ونابض من كتار شو كوز غوركم تعزتنا كمي تعلو فرق معلت فرق أنا أخي لولو محمد عشرين أربعة المسكرم سرنا لو هجروا ونهجروا ونسينا تات حيصلكم قريب اللهم نم كتاركم غور بزعدم سخطكم تسنح ميكائيل حركو فالماجم بكنت وتاتو فيلم أب مسرح مقلاين محب حابن سنكولان مغرح معوري عدلات بزحيلك سرحلو من سخاخر قريبو ዓመታዊ ኣኼባ ህግደፍ ጨንፈር ጀርመን ኣብ ከተማ ፍራንክፈርት ተኻይዶ ሃማመቲ ዞባ ሳዋን ላዕሎ ትካላት ትምህርትን ኣብ ሳዋ ስልጠና ወዲቡ ኣብ ዜናታት ወፃኢ መራሕቲ ኣሜሪካን ቻይናን ኣብ ምምዕባል ኩሉ መድያዊ ዝምድናታት ሃገራቶም ዘትዮም መንግስቲ ብሪጣንያ ልኡላውነት ደሴታት ቻጎስ ናብ ማውሪሽስ ንምስጋር ንዝኸተሞ ስምዕ ዳግመ ግምት ከም ዝገብረሉ ገሊጹ ባይቶ ሊትዌንያ ንምውዳድ ኒኩለሳዊ ኣፅዋር ኣብ ሃገሩ ዝኽልክል ቋም ምቕያሩ ካብ ሩስያ ተሪር መጠንቀቕታ ቀሪቡ ኣሎ ዝርዝር ዜና ልዕሊ 7,000 ምዝጉባት ኣባላት ዘለዎ ሃገራዊ ማሕበር ኣእምራውን ምዕባላውን ስንክልና ኣብቲ ስንክልና ዝፀንሖም ድሑር ኣጠማምታ ተወጊዱ ኩሉንትናዊ ምዕባለ ኣባላት ንምውሓዝ ሕግዝ ዓውዱ ዘተበስመራ ወዲቦ ኣብቲ ኣጋጣሚ ኣብ መስርሕ ምእላይን ምሕብሓብን ስንኩላን መቕርሒ ምዕሩይ ዕድላት ብዝሓለ ክስራሓሉ መዘኻኸሪ ቀሪቦም ወኪለሪና ዮናታን ዕብዮን ዘዳሎ ፀብጻብ ፎርቱና ዓንሮ
1: ኣብ መስርሕ ምእላይን ምሕብሓብን ስንኩላን መቕረሐ ምዕሩይ ዕድላት ብዝሓይል ክስርሓሉ ኣብ ሚኒስትር ዕዮን ማሕበራዊ ድሕነትን ዋና ዳይረክተር ክፍሊ ማሕበራዊ ድሕነት ኣቶ ምሕረት ኣብ ፍሳሃየ ብሃገራዊ ማሕበረ ኣእምሮኣውን ምዕባልኣውን ስንክልና ኣብ ዝተወደበ ዓውደ ዘተ ኣዘኻኺሩ ኣብዛ ኣብ ኣስመራ ኣዳራሻ ኮሰእ ዝተኻየደ ካብ 6 ዞባታት ዝተወከሉ ሰብ መዚ መንግስቲ ግንባርን ሃገራውያን ማሕበራትን ዝተሳተፉ ዓውደ ዘተ መንግስቲ ኤርትራ ንጉዳይ መሰል ስንኩላን ብሓፈሻ ስንኩላን ቆልዑ ድማ ብፍላይ ኣብ ሃገራዊ ቻርተሩን ሕግታቱን ኣስፊሩ ከም ዝሰረቱን ኣብዮትን ምዕሩይ ተሳትፍነትን ንክረጋገፅ ከምኡውን ስንኩላን ተኻፈልቲ ኩሉ ፀጋታት ንክኾኑ ብዕቱብ ክሰርሓሉ ምፅንሑ ገሊፁ መሻርክቲ ብሓፈሻ ተሳትፍቲ ዓውደ ዘተ ድማ ብፍላይ ኣፍልጦ ሕብረተሰብ ኣብ ምእላይን ምሕብሓብን ምስ ኣእምራ ን ምዕባላውን ስንክልና ዝነብሩ ቆልዑ ብምብራኽ ኣብ ጉዳይ ትምህርቲ ጥዕናን ማሕበራዊ መዳይን ከም ዝሰረቱ መደባት ዝረጋገፀሉ ባይታ ክፍጠር እቲ ፆር ድማ ናይ ሕብረተሰብ ዝኾነሉ ባይታ ክጣጣሕ ኣቶ ምሕረት ኣብ ተላብዮም ኣብ ሃገራዊ ማሕበር ኣእምሮኣውን ምዕባላውን ስንክልና ሓላፍ ምምዕባል ዓቕሚ ሰብ ኣቶ ያቀብ ሃይለ ብወገኑ ንሓፈሻዊ ድሕረ ባይታ ማሕበር ከምኡውን ዓይነትን ቁፅርን ምስ ኣእምሮኣውን ምዕባላውን ስንክልና ዝነብሩ ቆልዑ ብደረጃ ዓለምን ሃገርን ብዝርዝር ኣቕሪቡ ኣደ መንበር ሃገራዊ ማሕበር ኣእምሮኣውን ምዕባላውን ስንክልና ኤርትራ ወይዘሮ ይብረኣለም ይዕብዮ ድማ ቀንዲ ዕላማ ናይቲ ዓውደ ዘተ ኣብ ልዕሊ ኣእምሮኣውን ምዕባላውን ስንኩላን ዝፀንሐ ድሑር ኣጠማምታ ተወጊዱ ኩለንትናዊ ምዕባልኦም ንምውሓስ ምስራሕ ምዃኑ ገሊፃ ሃገራዊ ማሕበር ኣእምሮኣውን ምዕባላውን ስንክልና ኣብዚ እዋን 7,009 ምዝጉባት ኣባላት ኣለውዎ
0: ናብ ካል ዜና ዝንሰግር ዓመታዊ ኣኼባ ህግደፍ ጨንፈር ጀርመን ኣብ ከተማ ፍራንክፈርት ክካየድ ከሎ ንኤርትራውያን ነበርቲ ኩዌት ኣብ ኩነታት ሃገርን ዞባ ምዕባለታትን ዘተኮረ ሰሚናር ተቓኒዑ ኤርትራውያን ነበርቲ ቺካጎ ሕብራት መንግስታት ኣሜሪካ ድማ ዝኽሪ መበል 45 ዓመት ኣህግራዊ መዓልቲ ሰላም ፀንቢሎም ከካበቱ ዝበፅሐና ሓበሬታ መልክዕ ፀብጻብ ተዋሂዱሎ ኣርሴማ ኣስመሮም ከተቕርብ እያ
2: ዓመታዊ ኣኼባ ህግደፍ ጨንፈር ጀርመን ብ19 መስከረም ኣብ ከተማ ፍራንክፈርት ተኻይዱ ኣቦ ወንበር ጨንፈር ኣቶ ዮሃንስ መብራህቱ ኣብ ዘስምዖ ቃል እቲ ዕላማ ንዝተዓመ ንጥፈታት ብዕምቀት ገምጊምካ ንዝበለፀ ውፅኢት ኣብ ናይ መፃኢ ውጥን ስራሕ ምዝታይ ከም ዝኾነ ገሊፁ ፈፃሚ ጉዳያት ኤምባሲ ኤርትራ ኣብ ጀርመን ኣቶ ዮሃንስ ወልዱ ብወገኑ ኣብ ምውዳብን ምሕያል ውዳበታትን ምብራኽ ንቕሓት ኣባላትን ምዕዛዝ ተራ ዜጋታት ኣብ ሃገራዊ ውዳበታትን ዝተሰላሰለ መደባት ብዕቱብ ተገምጊሙ ብድሆታት ብንፁር ተለልዮም ፍታሕ ክናደየሎም ኣዘኻኺሩ ኣቶ ዮሃንስ ኣስዒቦ ኣብ ምዕዋት ፕሮጀክት ሓዳሪ ቤት ትምህርቲ ኣፋንቦ ንዝተረኣየ ተሳትፎን ኣበርክቶን ድሕሪ ምምጓስ ተራ ህግደፍ ጨንፈር ጀርመን ዕዙዝ ከም ዝነበረ ገሊፁ ተጋባእቲ ብ20 ንኡስ ጨናፍር ኣብ ዝቀረበ ፀብጻባት ድሕሪ ዘካየድዎ ዘተ እናወርፀፀ ዝመፅእ ዘሎ ውዳበን ጥምረትን ኣብ ተግባራውነት ዝውጠን መደባት ዓብ ኣስተዋፅኦ ከም ዘለዎ ብምጥቃስ ዝያዳ ኣብ ምሕያል ኤርትራዊ መንነትን ሃገራውነትን ብምትኳር ክስራሕ ኣብ ምርድዳ በፂሖም ኣብ መጨረሽታ ድማ ንትግባረ ናይ መፃኢ ውጥን ስራሕ ዝሕግዝ ለበዋታት ኣቕሪቦም بخال وغن فتس عمو قديات امباسي ارتراب كويت اتو حمد يحيى حالي بعصر تشمون تمسكرم ابهلو كنتات هاقرن زوباوي معبالتات نزل تبكرة سيمينارا كايدون ابت بركز بولزيقات ازت تساتفو سيمينارا اتو حمد نمحبراوي اقل قلوتاتن قطباوي كنتاتن زلو بدوتاتن مكلال زو سر زلو سقمتتاتن كمون ديبلوماسياوي نتفتاتن قسقاسون زملكات سفيح مبريهيبون از خمزيلن كولو ارتراوي عن نبرت شيكاغو حبرات منقسات امريكا بمخنيات زخري مبل 45 عمت اهقراوي معالت سلام عبز التودبات انبل منبل بالصندق بانديرا هاقورم قرنو قرني لعلي كل التميتي بانديرات السقيلوم كامزي تنبلو كابتبوتاز بطحن حبريتا افليتون
0: همامة زوبا صوان لعلو تكالات مرتن عقما بلاتون مقلبات ابصوا بعصتو جعتن عسران مسكرة مستوم هراوي سلطنة وديبو اتي سلطنة هاقرن هاقراونتن محدران مريحنتن بهال ترى منسيات عمغتن لمعتن كمون بروغرام هاقراوي محبر منسيات عمارون يرترا زبل زعباتات زد غالي نيرو حلافيت همامة زوبا صوان لعلو تكالات مرتن ويزرو منصورة اسماعيل ابز سمعتو قال همامة ودابتاتو بمصفاح تلاي ابز سراويت نزركو بمنسيات نايت مرتن مويان بايتا بمفتار عامتاتو كبن مبالي نتف كمزلو بمتقاس عمتصاون تمساسال سلطاناتات كمزو الدباوريها مغتل عزازي ماكي سلطان هاقراوي اقول قلوت ليتنال كولونيل

السادة والسيدات، أينما كنتم من تلفزيون دولة إريتريا نحييكم ونقدم لحضراتكم نشرة أخبار الظهيرة المستهل بأهم العناوين. التسكيب بضرورة تعزيز وتكافؤ الفرص في رعاية ذوي الإعاقة. اجتماع سنوي لفرع الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة في ألمانيا. فرع اتحاد الشباب والطلبة بسأوة والتعليم العالي ينظم تدريب. ظاهرة النينو الخارقة تتسبب في 450 ألف وفاة إضافية. ترامب يوقع اتفاقا يعزز الانتشار العسكري الأمريكي في غرينلاند. بلجيكا ورواندا تطويان صفحة الخلاف وتستأنفان العلاقات الدبلوماسية. من العناوين إلى التفاصيل، حث المدير العام لقسم الرعاية الاجتماعية بوزارة العمل والرعاية الاجتماعية

أي السيد محمد آف الساعي في ورشة العمل التي أقيمت في أسمرة في 23 من سبتمبر، المواطنين على بذل المزيد من الجهود لضمان تكافؤ الفرص في عملية رعاية والإشراف على ذوي الإعاقة. وأكد السيد محمد آف في ورشة العمل التي عقدت في قاعة الكونفدرالية الوطنية للعمال، وحضرها مسؤولون وحكوميون وممثلون عن الجبهة والاتحادات الوطنية من 6 مديريات، أكد أن الحكومة تعمل بجد لضمان استفادة الأشخاص ذوي الإعاقة من جميع الموارد. وحث الشركاء عموما والمشاركين في ورشة العمل خصوصا على رفع مستوى وعي المجتمع برعاية الأطفال ذوي الإعاقات الذهنية والنمائية. كما قدم السيد يعقوب حيلي رئيس قسم التنمية بالموارد البشرية في الجمعية الوطنية للإعاقات الذهنية والنمائية نبذة عامة عن الجمعية، بالإضافة إلى أنواع وأعداد الأطفال ذوي الإعاقات الذهنية والنمائية على الصعيدين العالمي والمحلي. وقالت رئيسة الجمعية الوطنية للإعاقات الذهنية والنمائية الإريترية السيدة بيراه ألم يعبيو أن الهدف الرئيسي من ورشة العمل هو العمل على القضاء على النظرة المتخلفة تجاه ذوي الإعاقات الذهنية وضمان تنميتهم الشاملة. وتضم الجمعية الوطنية للإعاقات الذهنية والنمائية حوالي 7090 عضوا مسجلا. عقد فرع الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة في ألمانيا اجتماعه السنوي في 19 من سبتمبر بمدينة فرانكفورت بمشاركة ممثلي الفرع التابعة له. وأكد رئيس الفرع السيد يوهانس مبرهت في كلمته أن الاجتماع يهدف إلى إجراء تقييم معمق للأنشطة المنفذة ومناقشة خطط العمل المستقبلية بما يسهم في تحقيق نتائج أفضل. من جانبه دعا السيد يوهانس والد القائم بأعمال في سفارة إريتريا بألمانيا إلى إجراء تقييم جاد للبرامج المتعلقة بتنظيم وتعزيز الهياكل التنظيمية ورفع وعي الأعضاء وتعزيز دور المواطنين في التنظيمات الوطنية، مع تحديد التحديات بصورة واضحة والعمل على إيجاد الحلول المناسبة. وأشاد السيد يوهانس بالمشاركة والإسهام الذي قدمه فرع ألمانيا في إنجاح مشروع تجديد مدرسة أفامبو، مشيرا إلى أهمية الدور الذي اطلع به الفرع في هذا المجال. وعقب مناقشة التقارير المقدمة من 20 فروعا مصغرة، أكد المشاركون أهمية تعزيز التنظيم والتماسك في تنفيذ الخطط والبرامج العملية، واتفقوا على مواصلة العمل مع التركيز بصورة أكبر على تعزيز الهوية الوطنية، مقدمين جملة من التوصيات التي من شأنها دعم تنفيذ خطط العمل المستقبلية. وفي سياق متصل، عقد السيد محمد يحيى حالي القائم بالأعمال في سفارة إريتريا بدولة الكويت في 18 من سبتمبر ندوة تناولت الأوضاع الراهنة في البلاد والتطورات الإقليمية. وقدم السيد محمد خلال الندوة التي شارك فيها عدد كبير من المواطنين شرحا حول التحديات المتعلقة بالخدمات الاجتماعية والأوضاع الاقتصادية والخطوات المتخذة للتخفيف منها، إلى جانب الأنشطة الدبلوماسية وتطوراتها. وفي السياق ذاته، أفادت المعلومات الواردة بأن الإريتريين المقيمين في مدينة شيكاغو بالولايات المتحدة الأمريكية شاركوا في فعالية لإحياء الذكرى 45 لليوم الدولي للسلام، حيث قاموا برفع علم إريتريا إلى جانب أكثر من 200 علم لدول مختلفة في إطار الاحتفال المنظم بهذه المناسبة. نظم فرع الاتحاد الوطني للشباب والطلبة في ساوة مؤسسة التعليم العالي يومي 19 و20 من سبتمبر تدريب توعوي في ساوة بهدف تعزيز قدرات أعضائه وتطوير مهاراتهم. تناولت الدورة عدد من الموضوعات من بينها الدولة والوطنية والإدارة والقيادة ومهارات التواصل ودور الشباب في جهود الدفاع والتنمية، إلى جانب برامج الاتحاد الوطني للشباب والطلبة. أوضحت مسؤولة فرع الاتحاد الوطني للشباب والطلبة في ساوة مؤسسات التعليم العالي السيدة منصورة إسماعيل في كلمتها أن الاتحاد يعمل على توسيع نطاق تنظيماته، بما في ذلك توفير فرص تعليمية ومهنية للشباب الموجودين في القوات المسلحة بما يسهم في تطوير قدراتهم. وأشارت إلى أنه سيتم تنظيم دورات تدريبية مماثلة خلال الفترة المقبلة. جانبه، أكد نائب قائد مركز تدريب الخدمة الوطنية المقدم تمسكن ساميل أهمية تمكين الشباب من اكتساب المعرفة والمهارات المهنية باعتبارهم مستقبل البلاد،
داعيا إلى العمل بوعي ومسؤولية من أجل أن ينجح برامج اتحاد الشباب والطلاب.

قدم مكتب العمل والرعاية الاجتماعية في مديرية كرن دعما ل240 طالبا. أوضح مسؤول المكتب السيد زرع أرعدم أن المساعدة تأتي في إطار النشاط السنوي للمكتب، وتهدف إلى ضمان عدم ابتعاد أي طالب عن التعليم بسبب الظروف الاقتصادية. وأشار إلى أن الطلاب المستفيدين تم تحديدهم بالتنسيق مع إدارات الضواحي، موضحا أن الدعم يشمل مختلف أنواع اللوازم المدرسية اللازمة للعام الدراسي. وبالمثل قدم مكتب العمل والرعاية الاجتماعية بمديرية كمحار دعما مماثلا ل138 طالبا، وذلك في عملية توزيع جرت في 21 من سبتمبر. أوضح مسؤول المكتب السيد سبحت لعب ولد قرقيش أن المستفيدين تم تحديدهم من مختلف إدارات الضواحي، مشيرا إلى أن توفير اللوازم المدرسية يمثل أحد أشكال الدعم الأساسي الذي يسهم في تمكين الطلاب من مواصلة تعليمهم. من جانبه أوضح المشرف الأستاذ مانغستاب تصفوم أن الدعم المقدم يؤدي دورا مهما في الإسهام في ضمان جودة العملية التعليمية. زار أعضاء الإدارة الشعبية من قدام المقاتلين في 20 من سبتمبر الجبل المناطق التي عملوا بها قبل الاستغلال في مديرية شامبوكو، واطلعوا على برامج التنمية الجارية في المنطقة مؤكدين استعدادهم لتعزيزها. وعمل هؤلاء المحاربون القدامى الذين شاركوا في تعبئة وتنظيم وتسليح الجماهير في الإدارة الشعبية في مناطق الشمال وأعالي بركة والقرب. وفي الختام حثوا أعضاء الجبهة الشعبية لتحرير إريتريا السابقين على تنظيم اجتماعاتهم السنوية بطريقة تتجاوز الترفيه وتعرفهم ببرامج التنمية وتعزز دورهم في البرامج الجارية. السادة والسيدات، إلى فاصل ومن ثم نوافيكم بالأنباء العالمية. وعلى الصعيد العالمي، قال باحثون في مختبر تأثيرات المناخ التابع لجامعة شيكاغو أن الحرارة المفرطة الناجمة عن ظاهرة النينو الخارقة تؤدي إلى ما يصل إلى 451 ألف حالة وفاة إضافية خلال العام، خلال 6 أشهر عفوا حتى فبراير 2027. وذكر المختبر في تقرير أن من المرجح ارتفاع عدد الأيام شديدة الحرارة بنسبة 40% مقارنة بالسنوات العادية، وقد يرتفع عدد الوفيات الزائدة أكثر من ذلك إذا امتدت ظاهرة النينو إلى عام 2027، حيث ستكون المناطق الرئيسية في نصف الكرة الشمالية ومن بينها الهند والباكستان معرضة للخطر خلال شهور الصيف. وقعت واشنطن والدنمارك وسلطات الإقليم اتفاقا أمنيا جديدا يعزز الوجود العسكري الأمريكي في الجزيرة ذات الموقع الاستراتيجي في القطب الشمالي أي غرينلاند. وقعت رامو رئيسة الوزراء الدنماركية ميتا فريدريكسن ورئيسة حكومة غرينلاند يانس فريدريك نيلسن الاتفاق على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في مقر المنظمة الدولية في نيويورك بعد إلقاء الرئيس الأمريكي كلمته أمام الجمعية العامة. وبحسب البنود الاتفاق الذي نشرته الخارجية الدنماركية، ستتمكن الولايات المتحدة من توسيع وجودها العسكري في غرينلاند من خلال تحديث وتوسعة قاعدة بيتوفيكا الفضائية القائمة في شمال الجزيرة وإنشاء مناطق دفاع جديدة في الجزيرة. أعلنت بلجيكا ورواندا اتفاقهما على استئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما لتنهيا خلافا بدأ بعدما قطعت كيغالي علاقاتها مع القوى الاستعمارية السابقة العام الماضي. وكانت العلاقات بين البلدين قد تدهورت بعد انتقاد بلجيكا لرواندا على خلفية اتهامات بدعم حركة M23 المسلحة في جمهورية الكونغو الديمقراطية. وقطعت كيغالي علاقاتها مع بروكسل في مارس 2025، وطردت الدبلوماسيين البلجيكيين متهمة بلجيكا بأنها قوضت موقفها خلال النزاع في الكونغو الديمقراطية. وأخيرا في هذه النشرة، قتل 7 أشخاص على الأقل في طوكيو ولا يزال 5 مفقودين فيما انقطع التيار الكهربائي مؤقتا عن 58 ألف منزل جراء مرور إعصار دجوان بحسب

ما أعلنت السلطات اليابانية. وخفضت هيئة الأرصاد الجوية اليابانية أو رفعت معظم تحذيراتها من الأمطار القذرة والانهيارات، فيما يواصل دجوان الابتعاد عن السواحل اليابانية متجها نحو الشمال الشرقي وفق وكالة الصحافة الفرنسية. وتشهد اليابان عادة عاصفا قوية في أواخر الصيف وبداية الخريف، ويشير العلماء إلى أن الاحترار المناخي الناجم على الأنشطة البشرية يجعل هذا النوع من الظواهر القصوى أكثر تواترا وشدة وأطول أمدا. سيداتي سادتي، هكذا نكون قد وصلنا إلى ختام هذه النشرة، وإليكم أبرز عناوينها. التسكين بضرورة تعزيز تكافؤ الفرص في رعاية ذوي الإعاقة. اجتماع سنوي لفرع الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة في ألمانيا. فرع اتحاد الشباب والطلبة بيساوي والتعليم العالي ينظم تدريب. ظاهرة النين الخارقة قد تتسبب في 451 ألف وفاة نظامية. ترامب يوقع اتفاق يعزز الانتشار العسكري الأمريكي في لبنان. بلجيكا ورواندا تطويان صفحة الخلاف وتستأنفان العلاقات الدبلوماسية. حتى جديد اللقاء، تقبلوا أجمل التحيات مني ومن الفريق العامل، وفي أمان الله وحفظه.

0: لكن إيه ربزحنا من اللي حليل يتحالف فناني مو ودقلنا تقرأ
1: أقول له تنظيم كاتو هتوت عابيكا هتول بيليكا قلت شكا أسكستي شهادة قلت تدفع أنت دولوي أنت

بقيادة العامة وجدتوا على حربات حد باور انكر وبكال انكر هنا بأتوبيا قبئ لا على حروبات اندي شنقل اقلاق لعتم قب كل اسات اندات كاركرا الا الحلفة قبئ اتلالت بهلتو على وكد لقب قبئ منادل قويت قل ابدي ومنون دات عدا مهنة قل امر برامج اندي اتنت بقست

0: ከማቤል ኮካ ስሜቸ ወልደ ሚካኤልታ አነ ትግርኛ አነ ምን ቆሜ ትግርኛ አነ ለትግራይ ተዓለምኮ እንዲ ይኮን ሂጋና ይኮን አነ እሳስ ዲ ኣቁርደት በዲር ኣቕሊም اللي اورا با اورا جبار كل على زي يعني اقليم زباغاش باركه دي بغردت تربيكو دي عبيكو ودي بدرسكو كل حاله شي مثل تقريت تقريني تقرا من عمرته كقبل انا تقريت امركون يكون هي جايه تقرنياتو كانا دي بغردت اسك سات سافزل درسكو حرم انه كان هذا كو دي بعد غيركو بهلت ከኣሳስ ናይ ላ ትግረይቼ እላታ ትግረይት ሂጋእምን ናይ ዝገብእ ለተዓለም ክዋተ
1: ለተንዚም ምንከይን ሓረሮት ኣራዲ ወሸዓብ ግልቀን ጠጦት እስትዕማር ምን ኤርትርያ ወድዮ ላዕላ ንዳል ምሰላሕ ብኔት ወጠን ለይተርፍ ዳይ ክምሰልቱ እንዳኣመርዳ እንደይመጽእ እብሽቕል ወምህሮ ለትበና ሙናድል ለህደፉ እግለእክድ ለቀድር ክምሰልቱ ሰበት ኣምና ደርሳ ሸቐ ወእትላ ደረጀት ላማ በጽሓ ወናድል ለትብል ስቕራት እንደረፍዓ ሰለስለ ብትር ምስል እግላውፍዮም ለስለል እምበል ህኮ ጻብጣ እያ
2: ኣደሶት ግልህለ ጋብኣ መንገቢ ሓተ መደርስ ግልህለቡ መንሃጅ ግልህለቡ ወደረሳይ ግልህለቡ ደረሳይ ግልህለ ቤት ምህሮ እግልትህልህላ ግላ ለመዳርስ ክልኤ ገበይቱ ርእዩ ሓተ መደርስ ሰብረት ዓብይሃ لمن زيرو دي ب 1976 انهم بتات دي بيقول اطفحت ومنه بسبب انسحاب ناي حرب بقبر وقت اسك اراق ومن اراق اسك حواله وبجهته بند ابلج جل حنته لاتيت ودي بجل حنته كحد الاماددت و ديبو اساس لوديت مدرسه منو ما هي بسبب نايلا ناي حكم مثل حكومة السودان لحكومة السودان من مديرية في قورة صبت بي الراقع بلتو من الراقع عريرب ودي بعريرب هيني لابعز حوكد لحالة فتتو مدرسة صورت علت بلتو إلا مدرسة

0: Koşturları inanın gibi yani epkilehgiya تقدر تدرس العرض بتجرينيا وبتجري تجري من ده بنديرو بتتعلد وحرمة دي بعرير تلالة علت أنا ما درساي ناي ناي من ناي لا توكل هاي ناي بتجريت من بتجريت درس العلو درساي أنا
1: أنا لما زعكو بسبب جنب بيت مهر صورت تجري تلمرت مدرسو عندت بالكو لما زعكو أنا نايه نايه يعني قصجة كم زلوت مزاكو دي بيت مهر صورت مدرس نايه تجري انت بيلوني كويس كوميسا نايه لا تجري انت بيلوني كويس أنا تجربت نايه تعليم بيا مدرس أنا مدرس عالكو قدم في التحاضي بصورت مدرس عالكو نيلا مدرس مشكلة تلون لكن نيلا هي قا أنا للأمر هي قا ناي تقري spoken language يعني دي بسوق يعني عادي لغة مثل الأدام اللي تتفهم بوتو لأمر يكون للغة ناي أكاديمي هي أمرها ناي تقري دي بين مهرو صورت عندما تقول لتعلم كوا
2: مدرسة صورت نظام ناي نوسبو نظام ناي ندالتو كل ندالتو فسلكا عجاتو مدرسكا كم سلك لبس أي طالب كالراك بيا لباس بول أتي احترام أستاذ مدرس البحال ألبوني كل كب سميت كاتو وبكناياتكا بسميت مليت عندي قبل حتى المدرس بكنايات تتحاقيو من فصل عجتو قلي قلي شامبو قطركاو من قبل زين قطركاو من قبل حودات أفصل لعلي لكن كل المنبرات قلي فنتيتا من كل ذوايح إريتريا بعد مدارس ديب قلب لهليت مدرسة ولاد قلب درس ديبة ديب أفهمبول لهليت مدرسة ولاد أفهمبول درس ديبة ديب مبات كالا لهليت مدرسة ولاد مبات كالا درس ديبة مدرسة صورت لكن من كل إريتريا من كل أنواع وأجناس مجتمعنا شعب إريتريا اندج جمعوا لدرس ديباتو كطبايعهم أسلوبهم أقبويهم كله من أي مدرسة بعد فنتي لبيلتك إلا تمثل على مدرسة صورت
3: لتنزيم من كين حررت أرادي وشعب قل كانت أطوت استعمار من إريتريا والديول على ندى المسلح بنيت وطن اللي يترف دايكم سلتو اند أمر دا اندي ماتسي أبشقل ومهرولة بنا منادل لهدفو أقل لأكد لك أدر كم سلتو سبت أمنا درسا شاقة واتلا درجة الله ما بزحا ونادلة بالسقرات ندرفعا سلسلة بتر مثل أقل في يوم لسلل انبله كوت زابتايان
4: جهة شعبية الله تحيلني منادل جهة شعبية لإلى الأمر قل قل قل قل لا تأمر ولإلى الأمر ما هي قل الأمر اللهم بعد عنا سبت على وتقرينا لما تقرأنا تقرأي الأمر دي معلمين سلف بهلتهم اللهم منا شعب ندرس فلو يعني ندرس فلو اللي ندودو كي ندرسو يوم ندرسو مسيحنا ندرسو فجر ندرسو حديث نمطو قلنا لا درس بلطو الحاجات اللي قلت ترجمه عند ترجمه كما تقرا درس هنا بلطو
5: وراسات درست جبا شعبيت مره ترود على منا ندال لبعد لتفنتي علاني قلمي من ولا لسقرات بعبيه من يا شعب اللفزع وقلت نظم وقل السلاح اللي بلع على سقراتنا يا سورت ناس كم الناس سقرات من نتبقس لتعليم حتى من اساسنا يا ناي سقرات ناي تنظيم علت وبالله كمان لمدرسة ثورت مدرسة ثورت اللي أنا جبي من مدرسة ثورت اللي تبقى سب زحت مدارس دي بحرور أراد جبي على شغل كله أكلي لتنظيم دي بتعليم حصوركم على أكلي دي بتعليم شقكم على أقول له رأيته
4: ما تأكل دي ولا على ممكن تدرس لغات لهي كان رأس على فكا قالوا مبود كتب على فكا وهم هين يات على تقولوا من ديكون أسكى أستشنير وكاريز من عليه وأسك متي لا على فلوته ومنا دي ولا على وناي ديش رففل ورقنا حليب بدنا نسوي بلون دو دو وقلن دل ودو نسألو كم أنا بود وده أنا فلوته كأنا مرة لا انبسط نايو نيات على ناي ناي ناي ناي شعب بالمدرسة قد تفتح دي وقول تنبت ونيات على نايوم دي ولا على إدارات محدارات ولا انا ديش كفل دي بالعلو وقال لما سأل مسل حبر نوضو كأنبطنا بهلط
3: قوات تحرير شعبية مدرسين من كارج قل أترب اندي للتاكي آلات قل توجه دقلو اندي لتصبر نزوم وطافح أفصول قل ركب اندي لتعشم بلا قل ركبة وات اديهو لهلا قلو آلات حد اتلأ

0: ክደርስ ሃደፉ ኣዋድሕ ለለኣምር ኤታኑ ግል ኣትምም ሽሙይ እንደፈጥና ለከድም ብሓቲ እድሁ እትልትሓረብ በካልእ እድሁ ሄኒ እትልዓምር ለእግላ ደም ዋዓጭም ደፍዕላ ዓለ ሕርት ኤርትርያ ኣሳስ ለገቢ እግላ ፋዝዕ ዕጹም ወተሃደፉ ለልትሰበል ሙናድል እግል ትበነቅ ኣድራ ለገባ ልግባእ እግል ሕርየት ወተሕሪር ለከድም ተንዚም ምንገቢ ኣውማ ጀብሀት እቲ ማሕበራይ ወራት ዓዳት ወስያሰት እቲ ዲፕሎማስየት ወኣትፋዝዖት ተዕቢኣት ለወዲ ኣጅህዘት ምስል እንደ ጸምደት ኢጌሰት ምን ይገብእ ለእግሉ ኤተነት ሰበት ይተኣበፅሕ ሰውረት ባህለት መቃወመት እስትዕማር ወነዳል ጀላብ ሓቅ እበና እንደይትገብእ ኩሉ መእሰሳት እንደ ከምከመት እግል ትሄርር ወጅብ
1: كرئيكا من قبل يعني منهج على ولا منهج ابا مدرسين لذيب زمن استعمار اطوبيا لدرسو لعنو محيربت وقدرات العالة تقولهم تجريبات العالة تقولهم صرهم ناي تيتاي دروس لركبو وصرهم لدار سام صرهم ما هي يعني سكسا بعاي سامناي تاسعي لبعض حول لكن بتقري انتم بس وتقريتو ولا امرتو انت بهالو لما تقو علو اللهم توم يعني لمدرسين لعلو اما لكن لنا الى منهج الى كامون قبي لسبلا دحانك قدرت لعلا تقولهم كمسال كارا والده مايكل كمسال ناي كارا نقوسة والدو نحنا بدو قمل سامع عندي يكون نوصوم شارحو قبو حري ولهم لما صلو ديبان اي كارا تقرينيا من قبي كارا ألم سقد تسفاي كارا بيتروس هيلة ماريام كارا قلعب هيلة وبعدام مصلو اللهم توم لسلف لما نهج لأسو سامو بهلتو
2: أجا مسئل الله مدرسن دانا ككوميتي أبان اي تقرينيا لأدالو كتوب بتقرين ترجمو لا تقرأ ترجم يعني أورمونا معناته إسماعيل محمد شهيد إسماعيل محمد أولا على ديو راكل والعالم من طلبت أيوة وأنا عالكو إذا قلنا ترجم يعني فجر لنا درسة ده ترجمنا نقيس حارين أكبو ككتوب قبل مشكلة التا كوميتر على انت تقرأ مشكلة مهلا بزح للهجات للا بنابينتو
3: مدرس ثورت سيفان هيلة تنزيم علت سيفاتا سيفان هيلة تنزيم ورو مشوار حقو لتبقس سيفا هنا اللي سيفا اذا ترفعو حرق اللي رفعك مدرس ثورت هي اقل ترفع تترفع علت واقل تخدم تتخدم علت أول منهجنا إرتيا للجربة دي بمدرسة وللجربة دي بمطلاب مدرسة صورتهم نائلي نائل 50 سنة نعيد له لنا يوم مناهجنا سوا بصحنا كولجات بصحنا توقع للدريات بصحنا اللي لأساس نايو من اللي مدرسة صورت دي بزيرو لأنبتت من نوتة كمدرسة صورت كله للجرب دي بالعلات جب الشعبية أفكار نايا تحرير أرادي وشعب اللي بالفكرة على فيلا تحرير أرادي أمور تبطع القطب رصاصته لقب تحرير شعب لكن علمته بعلم وبتفرعته شعب لفزع لتنزم لتسلح لتعندق لتبلع علت لا أولاية صغرات لفزع لتفزيع لأفزعوت بدراسته بعلمته لقب كأساسنا علم دي جب الشعبيت إلا مدرسة صورت لما بعنا أيوه تاتا
0: من قابل بعد بيج أي بهلت زيرو دول ترئي قاد مو تاتا محازاتا وأودقا من مستير حاك في هلاندة تبي اليوم واردوتات لتقانا قاقلو لهلا قازيلب سرزبن بأمان من اللي حليلاي وإلا عن كل اللي اندتفررا اللي كل سرقل اللي أوقا التبل سألاتو لأتفكرا كان اللي بنو ندي يقبي أي فك ورتعات تركبت كأجل علم وتعليم أكل اللي أم هولا وندت بيه ما تحسب وتتفكر اتسقادهم جردت كريتت انت لدرسال أدرس ولا إدرسال أدرس لتبل سكرات اندرفعو مبل آلات مبل كتاب وقلم تقافح مسكب ومنبرت وطيت سيما آلات اندي توبو أقلا برح فقر من دهايف موت اتلعالجو أبا جنيتم لفقرو واتقبي وحيز وعشم صورت

0: جيل اليوم عمر حرب وقتال لي بتحو تلوم اتلكروي لعلى دول تسمع ما لرئية وقيتان أكل أي رحيب فكرو رتب ورئية وفات نتكم على التأكد
1: مدارس منا تباتو لتبات يكون لعلمهم لعبيت لنيت تلعبت نيت نايلة مدرسة صورة تتعاون لقدرة يعني تصوم أو فوي مدرس ونيت له بدرساي له بقول كم تت ولا بجور ولا لهيب مدرس ثبت على طول تعاون لقدرة بريتو تتعاون لقدرة لأنه دروس مثلا منهج يوم منهج سافة بنا والدول بتوع منهجها الله منهج قلت حلاوة قدر قل قرم قدر قل سنة قدر آخر لكن تاكيات لما درسته
2: التوكم يتلا كمان كم سهلو علنا من ساعة لما تانا من باسة لما تانا من أغردات لما تانا حبر برو فلالة كأبهي لهجة أقل لأجاني هنا قربهم حتى كلمة لهجة بلد اللي كان لا دايلكت بلد اللي يكون أبي وأنا أقرب أنا أقرب قلهم ما صحكم يا لهم قبلنا مثلا هذا الأمورة إمبل سمهر لمرة لبوني إيه وبيلكم قبل الأمرة إيه وأنا أي ناي ناي سمهر لمرة لبوني كل مشاكل على كم نيدي كون يديو لابراتور ناينا لجنيتو
3: أنت الأمر كها قلت حنتي كلا قلت أمر رابعي بصحك أقل كار أو وأولاي تأدرس حمساي بصحك أقل سالساي وقال أي كنت بالفكرة على الدباء تنظيم اللي هي ما أمسأيو عدم حدينا مقدرة قدام ومدرسين أمسأيو ولا بدهي جهال من شعبنا اللي بدي بولا لبل مبطرنا جب الشعبية تثبت على جهال قلت أبدأ أكمل قبل بل هلية تقلك قلت تفرر بك كبل هلية تقلون فررون ديكو حنا بعمرنا ببشالتنا بدراستنا اندبشالنا عقمنا معلمين لقبانا يكون إلى معلمين لقبانا
4: ولا لما تأورنا ميزانياتنا عفوشنا شغلنا مدالينا مناهجنا حاجات مزح ليت بطحن هلا كما دي بتقرم بالله دي برأستكوي شغل ترأستكوي للشغل على كل حاجات مزل قيس على فلت مسائلنا تعليم مدالينا مناهج والأدرسات دي بشعب قيسات دي مدرسة وردي بكل الأمور مثل قيس على قبلة لنياتك لي على الهدفك لي للشركة دي بكم على خدمة لرئيك كفلت

0: زل الحالات مين توصل كل الظروف لعلى لقدام كله قابل بباته لقدام كله الندال التعبات الاستشهاد اي حاجه تقول لي تفعدوا لي ثبت على اي حاجه تكبوت ناساته وممكن قدام لنيتنا لهم حاجات كو حاجات برؤوس اللي تكبت لقدام منا حاجات لبعد زي طيارات متي دي اللي من ريم قاذفات متي دبت قال مدارس ممكن قال مدرسين لدرسهم رفعهم من كانت أكان يسبهم ولا دروسهم ممكن ساعات إلا ساعات الله يتيجي صدي بات إيارات قال متأتك إنها تلبلا مسلم لا تقصوهم حاجات بزحلة
1: حرب على لوالدين حرب سبت قويسو لنوائل أو علو الحجر حرب قويسو الحروبات

على ايكوني كالي جفاف صادف على وكاس دي ب 84 جفاف صب صادف لقدام يكر قلمت سودان قلي قس لحد ولا نواي شالها حمراء لا هي ما هي مولا لحد ولا عدل راقب لحد وبلا حرب هلا حرب هلا وجفاف هلا وما حاجز ما هين هلا قدام اوراكل اوت اللي جنيتو اللي قبي هذا قال لي دي بيقول لي يعني برحمتها كسات بك انا الجنايه ده سامر لا دوم انه قال لي دوم انه قال لي حرس من حالي تنضد ديبكم لا تبهروا كده على او الوليه الوليه شويه عبيته لنقول قول هبكم ده باكم طلعت نح كان ديدي الوليه هبوني

0: جديدة إلى الأمر قل درست اللي حسب عربي قل درست ولا إنجليزي قل درست ولا لك يا بدات قل أمر تل بالأفكار تبو متنكا عري نفس لك يا كل لا تأمر ابتقريت قلت درست كنا عند تقوله كبدت على الشعب قل فاهمة مسلو كمان لما تأور لما تاليت كمان مداليد الحاجات اللي تكتب اللي تقرأ ممكن منا كتب بتدرس عند أمبتك قل دراسة قل سدل عطر كتب بعد اللي تاسب بدي على ما متاكل بعدتو زي بالله شعب سنيل في مكة بالله لسديك حاجات مكتوبة يتركب بالله برد للغات للأمر مالك يلا الأمر معلمين ما يهلو هذا مثل كل اللي متاكل أكل أي نيات على تقلهم المدرسين بالذات بقي أم للأدرسة سلف ناسهم قل لها قيام قل لدرسة قل لها أمره قل لها قيام حب أردو قل لها قيام قليل قوي قل لأدرسة يعني كتبات من ألوان بديل نايا كتبات قل لها دراسة لسديا محاجات ندى له قل لأدرسة مرة كبود على لكن فضلنا يا مصابنا يا معلمين وشغل نيات من هلات كل دول قبيه هلات نيات من بكاء وملؤ نيات كم شقة قبيه سبت هلات لما تاكل تحلفة والشقة أبوه دي نتيجة ما تحولت
1: والله لا لا ما لا لا لو وعي سياسي لا لا لا على لو وعي سياسي لا على ثور وعي سياسي لا على لا تدول هي على ولا يوم لحلا ولا يوم كل قال شهادة عند صابطة ما تساكا دحرات أي حاجات عند رفع ما تساكا لفعل دول تريو لبي لو لبعد ما مليت لحتى حسات لقل عند أدرسة قل عارف أو ما لحتى حسات عند أدرسة قل تخارج شفك تريو ليهم أنا ما عاد أدام مخلوقام وعاد مدرسيني ينحسوني من اللي سألوني بيني بلي سوالي أمرني لكن اللي جرب ابو قبي قدام لما سلو ملائكات تنتم لا درس عليهم من قبل حتى يتبطحني
2: لو كاي لاقل لك كبده من كبد تا تتحزل هليت اقلب صح كم سلك قدر شموي الوليام كم سل علو يوم من تحسبه محجز لاقل لك كبده من كبد بمعظم قلرها ولا تحلف كم قدر شك يتودي كرس اسات صورت والعيد رساس كالحيت ات وديوم لمتع ورار من متع انبال فرهت وفجع لمتع من متع ليت حسس مشويت وشنربكم ودتو اندت اكدو من مباطرم تنكسي بيلو
3: ازان اي تقري لغتنا اي تقري الحروف قز حروف قز قام نقبل كل تقري لتأمر أبهي قانا إين درسني أبو عربي تلان درس البل مقابلة مزين يعني

0: حنبلي مدرسني الحروف نجز إي فتواني إي حزوا حتى كالايتيني بلغتهم مدرسة أمبوتي كان قدم الله
1: لا شعب كلا صنعت على يقولوا حتى إلا لغة أم جرمايكا يتعدل بلا جرمايكا منو يتعديني حنا يعني هذا كلاع وموكس وميتاين ده درسنا منا في عرب قلو درس بلو بالقدام إلا تساحل علت ودي باركة علت ولا كل علت اللي بالعلى إلا يعني لشعبنا من التبع مثلا كعروبية للتبع هذا بيننا عروبية وبيننا هجالة أم واللي مشاكل هلا بلوت انت تتمنى العلوبيات وانت انت انت انت وانت تتمنى هذا الهجاء اللي تو مشاكل صادف على جنينا يعني الهجاء ام اللي ما قلت تنفعهم تو مو ودي يقولهم تو للبل قدام على
2: هذا اللي درستنا هجاء بزهق وي كود على حتى شعبنا زي الامري على ني قل مدي بيرتريا الايام اللي هي العلا لا ما مدارس لمبوت على بدر زمن حكومه الاجريا بتقرينا اربع على هو ديبا مارينات كيرا كله قبل دي بيرتريا بلغاتنا اريتريا للتهي بتعليم على لشعبنا سو بالذات ذا شعبنا ناي تجري كل علاقاتنا هي مثل الدين مثل السودان مثل جيراننا لتن دول عربته يمكن حدا من نمل دي لنا إثيوبيا للعلا قلم لهم ما بقى محرنيات لدراسة العلا باللي بتقريت لتهي تعليمي إعلاني ولا القوميات اللي بعدادنا إريتريا من ترقى حتى لتهي باب بتعليمي إعلا كالي ناس دولي ما يعلا الدالب ومناهج لك بقى كتبت لك بقى كالي إعلا لثقافة ناس أنا إقراءات وأنا كتابت بلغتهم إعلا هذا كل اللي عندي هلا قلت ام بتكوت مره ولا لا ما قال فهمه قدام تعلمها من قبل يا بعرف درسها يا بانجليزي يا بامارنيا يا رد بعد جاي ساكب هجي يا بعد تعلمات بل انك بتقري تعلمها بنارا ولا بكنامة ولا بداوير اللي يعلان الاعصاب ثبت على ده حاجتي اللي تاسس كل ده الكبوت
3: اللي أبا عجوي عبايلة كلالا أودقو محزات مأتين واي ومسكب سبقبي علاني اللي جامعة علم وعيمات مهرو عند قبقى تلو لتكرأتو حنان أناشيدو أقعزوت حروفاتو علابو من قابل قالوتو تسمع علت
0: حنا ابتقلني أب عربي قام قب دي بالله كان شكا دي ولا خارج نشكا وقلش بون قدر تقرأ لكن ايه طبس حنا من الحليلي تحال فناني مو دقلنا تقرا دبيلو أبونا بمدارس قلنا نفتح يا مالو بصعوبات على
1: وليا تقرا يا كان من قرفا قلت متو دروس تليكم للبلاد دراسه بلد كتابتكم سلطو دراسه بلد يعني فهمكم سلطو ومنو ابو علمكم درس هجيا الليتا هجيا يعني مشاقي تالتا لعلم درس بند يكون بنا ندقت لتودي يكون الا للبلاد وكاسه دي بقى والد انسات لا على ما تاكل عبيت انه لا انسيت لبا طباته اي كان بطح ومقتي ديته ادل اللي بلنكر وروت الله ابنكر ورا الشعب امانه دي جف الشعب يتعت
3: يوم جنبوت بحتتو من محلات ماللاتو بدرسا محلاف اقر تتركبتي نبرتني لعشم حررت اريتريا عند يكون مؤسسات تعليم عفيت صنعت سلحت وبعد مؤسسات دبنيكا اساس حتى دوله اقلك بقلك قدر وراتات قدما
1: تا دي باش عبد بو غازلي بو ودو جوله ود يوم هنقشان التحمل كمسلوم نامسه سلا انسو مسلا سب مسلا جني دي بو بون كسته وكلات كات بلا وتتهاجك ولا نفر دي بهلا دليل امر تم ها تايلو لبلاكا كنا بيرو لجينا هنا متي البلا سامع يعني بحرنا يناي تقري ده دي بلا قفو تبع حرز بلا قفو فجر كلكل انجيس دي بكلكل دي بما نوي دورن بلا شعب نوي دور الحر دقنا ك منا عمل حاريد يعني كان حتى بنجيس اسمع انجيس ولا قلت جيس كبدا شعب كنا كلل الا ده هلا يوم قبل هلا قبل هلا الله حال كنا مدرسين دي بشعب انجيسو دول انجيس هني قلنا بلا ونستيكون انجيس درساي كفال تابعوه ليكم ولكم كفال ولدكم كفال ليت اللي ولكم كناتو لا ولدكم كناتو انتم هين درسوا جبه شعبيات هدفات ليتو جبه شعبيات حديات قد تمت ليت ايفا قد تدرستو اللي انتم هين شغل سياسات على الشعب
0: هذا مدرسة فتحت ليت عن نقب مدرسين يهلو ما يهلوني
4: يا سلام
0: الا يعني حتى منا صعوبات العلاقة لنا أجل مدارس بماريا أقلنا نفتعد الحزينة حال بعد على أبونا بس من إلا والهلو قلنا من إلا من الهلو عدو إلى البلد منهم قلنا سابنا تقولنا يا لقبة أي أي أي أي قومية لقبة أنا اللي تقولنا الأمر أتدام هذا يذكرون لكن شهر دراسة تبقوم ببتقري يعني مثل شعب كفندو ديكا تتفاهم
5: اللي ما توفي له صبا اللي احنا نقرع عنا احنا ترينا لا لا لا لا انا دول على مسؤول ترينا على مرات دول انا سحق جماعه عباي جماعه نيش ندلبلونا سنبت عباي سنبت نيش باه لا جماعه عباي جماعه نيش ندلبلونا انا سحق التوم من دنبل يعني بزهلو دينا مرات ك عجائب لا لا لا لقب على يوم دول تريو ما حالك تبل كان لا درجاتهم يلف فنات على لا درجاتهم دراستنا خلصوا هنا اطمو يكونوا مرات كنت يعني لا لا ما جانا يوم ولا ما صبالنا يوم

0: امامك محنافلة لبحق له حشيل للي بقى اللي بيلي حشيل هي امبلب خلقة بيلي حيث انت حركة امبلب كفل خلق بيلي حشيل هي لمنبو اسك قتلو واتصبرك كغبي بيلي
1: والله تلهتو ازي ما لهم لبق لبهم تلوتنا اراح امان اراح انس حسني دمصنا لا ترفت قتم قلتها كمك
0: اراح ما ليك بدنا

0: المرقومة تيرتم
1: المرقومة ايوه
2: بري تايكم امر الا بدير امره كرك برجك سلام على بركيتا من بدير امره بعد من بكي بعد بهرينا بلا
3: كومهم زبلون بحفره تاسفه قريته تازم تاخوات وتاسفلت وتصنيحه تاي مخ قبراني
0: اتا خليتم انت يا تبل نيره
1: دحان دحان قاليت تصنحلنا التشكيل باخذ كنا يا جماعه
0: خلاص طيب
3: وا حسن لا تنجر كان نقدف عندنا بالك التشكيل تو خلنا مبال انت يمصو هو سمعسك نسخاتكم كاب كلاس ناب كلاس ندغتكم سلاس دغمكم نبصوتاي كبركم ونطم قول عفحفان غيبلو تاك فلا غزه شفينا لكم نسخاتكم كن ملاقا صغيركمني دحن انا كن زقوانقوا كيله تزي سيبيركم ساراي كونكم
0: اقصبنا هيكولت
2: قصبت والله قصبت
1: ايوه والله اللي صارت بقول له هليت كل امانات يا جماعه الكير تنظيمنا لا درس لا ادرس ولا اي درس لدرس لتبل سقرات صابط هلا ثبت لي كلنا درس مدرسه الثوره اقل ابديوت قويت فرورا ملينا اقل نتعود قبل انا من قبي كم ال لاصح وسبول دميرنا يسار اقل هلق نوجب يلا اوروتك حسوت ليتي حسات حسابنا يفصل عبايه صارت عطاتها ثبت ليتي تدولي تلي يلا كلكم افصلكم راه

0: حسابكم وراكم ايه سني؟
1: يا شر حساب يوم افانقح كلنا حساب كفو
0: تمام يوم يعبي ينقص كم وراكم تو نقابلنت اسرع لعبة محمسة
2: بوك هجحرك ابنا ولا ايه كترك بليكي
3: سارة تولتتك من هنا يوم
4: سارة كبك يدليكي سبحان الله هنا اللي هي قاكي كل رسول تفهم من اهلا تابوكي
0: وا اسرع بحمسة ايد عمرو
1: دقم مالي دقم مالي
5: لا تفرق النهاية هلا ولا ايه متب لهليكي
0: حنسة وحنسة وحنسة يبا حماد بز فقرو
6: مرحبا مرحبا مرحبا
0: يما غادي جا مصمتة عفا صالح رايت وكير والد بلا فقرو
5: مرحبا مرحبا
0: كابزيهم من عبي
1: عبلاتو اللي حماد ودعال العبي
0: طيب معاتي ودي كاب عفا صالح رايت كير والد كدي جان حماد بغم اي عبي اي عبيون
1: حماد ناس يوم يكو مالي حرب طليان وانجليز ديبتن كل حس شمان كلاي على
0: اي عبنا يا عبنا بعال عافية يا عبي
3: توم يا عبوك فترك بالليك الناس سألونا إلا حماد العبي
7: ربي قد أكدت
4: أما نومتو أنا عبي اللي صالح وعافة ورايت سروم سدا أماتهم حاضر أنا وسروم ما يسمياتهم بالعنا بس أنا عبنا شكتي دي يتدا
0: ايكونن ايكون ايكون ازي أم يا عبيو
4: سألك فكي دليكي التعب انا عبي لو ما جني جيتهم ببلك ليكم ما متعبوكي
1: امانوت حمد تلعب بلي
3: يا جماعه يا جماعه اميتوا فكرنا تكتبوا الا ساره اقول لكم قلت تسدوا قلت تساعد ما تسي وانتم هين كنا تربوشه
1: سمع سمع حسن اظن ربي جلب هيك كذبنا الا مشكله من نحله لان عليك الله الا معلمت من حماد وكجيجه صالح ورايت لعبت بلانا الليل الا زين كفتنا سا
3: ها الا عدم ما فهمتن ديكون اتقدام صبت وديتو تنديكون لعبلن ايش اتحساب بزح لوحد بهلتو انتم ازاد قبايكم هليكم اتقدام صبت على
4: سمعني ولي حنا جنيد حنا كا من ثلاث ومن اربع ما لعبيت بلنا حنا اللي يكون الاف لمر الاف كم سنة يكون ولا
5: ابي حماس صبردو حنا اللي امسلنا اتبز حق اماناتو من كلي اربع بزح
0: معلش معلش يتفهميني انا هنا يبزح قبلكم نيروني مع بايسي ابي عماد الصغم تعبي
3: ايوه بهلت الا حشم الا حق وبزح لعب بهلتو اندي يكون انتم مك اويامي انتمني ساره خلاص انت حسيت كتامه تثبت الليل شكرا انتم هي مقاسيتكم صباطو قصوا
5: مرحبا مرحبا مرحبا, مرحبا.
0: واي أنا قوان قازي مفلات حسومي تمالي تنقل عفشي لومني لومغ عبيت كعيبامني انتاي كقبرا لني دحن بزكي تسنابوتكو كعواتا لومني اجوخ سارة
3: تمام تمام بقى يوم الحروف كله سبت أتممناه ابو حسبت تامت اقل نشكيت وتفاهمنا
5: مرحبا خير لنبات
3: ايوه تمام تمام اذا انتم لا تودوها انا لبيلا قراي لا تبلو فاهمنا ايوه سابا سبب با يا جماعه الكيركو فتره اقول لكم قراي بلو بيلكم قراي تبلو سابا سبب با حالة الله يا جماعة الكير سمعوني يا أخي أنا الإبيلة بولو قراية بولو بلكم الليكو أزا أنتبهو سابا باب با
7: لا باب ناي تكلتو من أين حس قدامك
3: حالتو حالتو إلا مدرستا ناي تكل لك بقى ناي نحس لك بقى ناي قبحشين لك بقى ما بكديبو قراية بولو بيلكم قراية تبلو يا جماعة الكير يلا دالو أزا قراية كتيبولو سابا باب با يا اخي سمعوني سمعوني يا جماعه انتبهوا لكم اللي يكون قريب ولا بينكم قريب له كراي نقيت
2: ولي جبابيت بالحنا سميتها ينسمى كل راس سميتها جسمنا
3: لا يا جماعه انا ما بهزر ميده ميده كفاد رسوم
5: ده حسن ولي هيايده هيايده وانتم يا جماعه الكير اذا نبي نسلي مترك بكم اللي توكم من وادي حج عن قرنبه بدير كوريان ايد هنا اتعدنا شيخ دولا قرانا

0: لمرير حرب ناي سلاح وطلق وبعدت ام بالعلنان دي كون لك ابدا حرب سات فكن على انت من كل اوت وسلس والعال حرب ودي عليك اسك مستيرنا عوتيك لا تجريت كفص ابات كيا مستير عوتيك داك ميري مساره
1: مستير عوتي لا لو معلن دي يتحلل ام بالقمه وعرفنا هذا الكو اقله

0: كيروالت صنحني صنحي
1: مرحبا مرسارة كفو عالكي
0: إلا نزعوطة ترجمتان عسلني
1: إسو أنت
0: إلا أرد إني نفزع توربة حسوسة فدعب حفز
1: فدعا قل أورسة قبل على نفر من سكابو حاقا أنت فدعا أمبلو مثلا فلانا من سكابو فدعا أمبلو
0: قروم برافو
1: وبعدنا سياسة حقوقتنا ها نفزع بهلت نآمر نتعلم ننتبه نفهم بلتو بتبنيا هي متبلو لا لا ننقح نقح
0: ننقح مالتي هو
1: حسوسة هي تحرك بهلتو تنقسا غزة مالتي توربة هي قيسا أقامشت كيدو مالتي فتاب قلالتا نفوع ويك أهبرو مالتي فهم كين مامي
0: شكرا كم إنا بزع أقل السألك كيدو وإنتي حبرني وإقل كريم ماكي حالتو كديجا كم إتسي إيبالي
1: يا أخي قد أمتأتو تتبهل إنت قد تتعلمت حزي ليك من قبي مثل أجنيت نعيش وأما تهاجك يلا تحانو على قسكو
0: مرحبا
2: سارة تنظيم جبهة الشعبية لأرفعيات مسؤولية قلت أمر دي التمس لنا هذا العلو وهجية تقرأيت لما لكم مسؤولين ومدرسين التكم سليهما لأجد عيما تلاتهم أمات وأجنيت نعيش التوهلي إن دقي تتحلل أقل لحقوز دي بلات وشعبة أمرا ومقدرتها قلت حالف وتخدم لا لوامع الأم بل حلال شقيت ومسل سنيت قلت

يا أخي إلا ما قدامته. هي تقرأيت آمرتك أتقبت أنا الشربت وأنا أقلع عكب برد موتكو ما حالت لا أحدقك أقيس. لا لا لا لا لا حرم قلوب اللهم تلاكي دحن من إلا وحرتها ليكو من قبل ترينيتو

0: زهي على الفيرقة تعوتها مثلني.
1: سالم سالم بشرت لأسي تفرجت عش يا تعواتنا
0: يا أخ أسناي تفرجت أنا أقلك تعكب لا ليت قددت أزقنت أني جيس
1: إيه صندلعي مش أفشرك اللي من

0: دالت تبلني عالك يوم أنا حتى من مستقبل إريتريا لها أجيال إلا بعد حكوك متسكوكا بسلامة تخرجت ووليت السنة تتولدت
1: جل جلالك أزه هي تقرايد من لعل قدامك إن قدرك يا سندلاي ومندلاي تبلليكي أزه كبل نجي سرح
0: للعجبة كالأمات نايم مولد إن دبي لا حساسة بياني
1: أزه ديبا مع عسكرنا لبوج بوج إن أدمنا منه أكلت هرهور قلنا بلعت والد أرح نجي سكنتي يلا لا نزل لنا أرح
2: تاريكت عم عجيبت انا ما بلب ان شاء الله تذكرني مثل اجني تلاش كتحت لهيكين عليكم حرهين تقريتكم سلك ادرك علوم تدرسين عليكم
3: ايوه ايوه بس حبتي ترسع كاني
2: وفليكم مرساره ولدكم ام ان شاء الله ولا تكعبوا حوناتهم قلت امر مسلم
3: ولاجه هلو هلو انسر هلو اتقلاقل هلو وتاولت هلو
2: اسالنا يا ولدك اسالنا يا ولدك ولادكم سليكو قبو من قبه ما شاء الله وتبارك الله عدنا ربها به
3: امان كاس بزحان ولدكو ولا جئت كل اكان هلو
2: ممر ساره سليني توم بقى قلت امر مسلم حزليكو
3: جمال ولي ولاد اورو حصان ولدكو
2: اي هلا
3: ربي يقسميو قلنا سنه سيو

في الذكرى الخمسين لتأسيس مدرسة الثورة التي تأسست إبان فترة الكفاح المسلح لتحرير الوطن، والتي تأسست في ظروف صعبة ومريرة وتحديات قوية، ترجع بنا الذاكرة إلى الخلف سنين طويلة لتجدد ذكرى النضال الذي خاضه الشعب الإريتري من أجل الحرية والتحديات والمؤامرات التي واجهها من أجل تأسيس مدرسة داخل الثورة الإريترية لتدريس وتوعية الأجيال. الإريتري يعلم جيدا أنه سيستلم ويبني الوطن من بعد تحريره كاملا. كانت للجبهة الشعبية رؤية مستقبلية.

رؤية بعيدة عن بناء وتطوير إريتريا الحديثة بعد الاستقلال، ولذلك ناضلت الجبهة ليس فقط للحرية بل أيضا لبناء شاب متعلم وكفوء وواع يستطيع أن يقود الوطن ويبنيه ويعمل على تطويره ويدافع عن سيادته مستقبلا. وانطلاقا من هذا المنظور عملت الثورة الإريترية بكل جهد لتأسيس مدرسة سميت في ذلك الوقت مدرسة الثورة، مع كل العوائق والجبهات القتالية والتحديات الداخلية منها والخارجية. فكيف تأسست مدرسة الثورة؟ وما كان الهدف من تأسيسها داخل الكفاح المسلح؟

0: علمت الجبهة الشعبية لتحرير إريتريا أن للعلم أهمية كبيرة في بناء وطن متطور ومزدهر بعد الحرية، ولذلك عملت على تعزيز فكرة فتح مدرسة في الأراضي المحررة وجبهات القتال وإعطاء التعليم الأولوية في وقت كانت تمر فيه الجبهة بأصعب مراحلها، وإيمانا منها بشعار الجهل هو العدو الأكبر فلنمح الأمية معا فليعمل وليتعلم وليناضل الشعب. بدأت الجبهة بتفعيل الفكرة على أرض الواقع وإنشاء مدارس صغيرة بإمكانيات قليلة وفي ظل الأزمات التي تفرضها الساحات القتالية، إلى أن تم تأسيس مدرسة الثورة رسميا.
1: أزي بيت مصورة زبهل كم تقول لسب لفلطو دزربو لدلو بزحجي أوانكا ما بقسناكو ناي هزبه وحالتات عبت مجمرت أقر تخلون كله نتمرتاو نتفتات دقورو نبرة زعرتاتيو بغطا بيت مصورة يكونن مغنياتو أبزح ناي تاريخ سنداتنا كم ننببو هزبه وقنبار أبتقنا أقر تخلو عبشلون كله إيو زي هاجر ناي مهنا عمام أزيو أقداس عمام مخانو أمينو عبشه لهم كله ببزحات تسابقتي ببزحات بدهوتات تخبيبهم كله خي طرفه وحرك أطرهم كله إيو سرح تمهار تقادل زبل جروح يزو دك على سنيرو كم زيزق برزنا بردماني نتوم كاب سفل علي خبابي كقادلي لهم دموتو تقادلتي درجان قحاتهم كبن مبال درجان بحاتهم كبن مبال ترى دي كون سنفلتتاو الرأيهم perspectives أم مسفح كمان إذا أنكم تمرتي أز بالعلامة تبقيسو ويكا أمنة حيزو يبقس لازنبرة كابزيو إز جمر ناي تبقسو ويكا حساب من مسرات ناي بيت مصورة
0: تأسست مدرسة الثورة في شهر سبتمبر من عام 1976 في موقع زيرو بالساحل، والتحق بها في ذلك الوقت 440 طالبا وحوالي 30 من المدرسين والمشرفين التربويين، كما التحق بالمدرسة عدد من الطلاب من مختلف المناطق المحررة والأسر اللاجئة وأيضا من السودان. وبدأت المدرسة التدريس باللغتين التجرينيا والتجري رسميا.

0: ኣብ መስከረም 1976 ሕጂ ቅድሚኡ ነናእሽቱ ፈተናታት ነይሩ እንድዩ እቲ ወግዓዊ ግን እቲ ኦፊሻል ዝጀመረ እቲ ትምህርቲ ኣብ መስከረም 1976 ኮይኑ ኣብ ዜሮ ዝበሃል ቦታ እዩ ተጀሚሩ ማለት እዩ። ሕጂ መብዛሕትኡ ግዜ ኣብ ሰነዳት ወላ ኣብ ቃለ መጠይቃት ክግበር ከሎ ብ7 ተምሃሮን 15 መምሃራን ተጀሚሮም ምበሃል እንድዩ እዚ ምናልባት እቲ ናይ መጀመርታ ተኣፋፍኖት ምብጋስ ክኾን ይኽእል። እቲ ስሩዕ ትምህርቲ ተጀመረሉ ግን ኣስታት 30 ሓለፍቲ መምሃራን ከምኡ ድማ ኣለይቲ ዝነበርዎ ተምሃሮ ድማ ኣስታት 450 በዚኦም ይጀሚሩ ካብ ቀዳማይ ካልኣይ ሳልሳይ ብቋንቋታት ትግርኛን ትግረን በዚአን እዩ ከዓ ጀሚሩ። ስለዚ እዚ ኣብ ዜሮ ዝበሃል ቦታ ጀሚሩ
1: كان العدد الأكبر من الطلاب بمدرسة الثورة أطفال من فرق الورود الحمر التي أقيمت بمختلف المدن والمناطق الإريترية والسودانية، والذين كانوا يقدمون مختلف العروض الفنية والثقافية التي تعكس أهداف النضال التحرري في المناطق والمدن المحررة. ليس هذا فقط، بل كان الهدف الأهم لمدرسة الثورة توعية وتدريس المناضلين الذين التحقوا بالثورة الإريترية من مختلف بقاع الوطن ومحو أميتهم.

0: ሳት እውን ቀያሕቲ ዕንባባ ትምስርቱ ነይሮም። ሕጂ እዞም ቀያሕቲ ዕንባባ እዚኦም እቲ ሰውራዊ ክብርታት ናይ ህዝባዊ ግንባር ንክላበሱ በዚካሊ ወይ ተቐንዲ መደብናቶም ባህላዊ ንጥፈታት እዮም። ብደርፍታት፣ ብግጥሚ፣ ብተዋስኦ እናገበሩ ነቲ ናይ ህዝባዊ ግንባር ናይ ቃልሲ ዕላማታት ንህዝቢ ንምንፅብራቅ ንነፍሶም ከዓኒ መረዳእትኦም ንምስፋሕ ዝቆመ ማሕበራት እዩ።
1: من أصعب المراحل التي مرت بها مدرسة الثورة إبان الكفاح المسلح هو الاستحاب الاستراتيجي للجبهات الشعبية من المدن المحررة إلى الساحل في عام 1978، حيث انسحبت مدرسة الثورة أيضا مع أطفالها وطلابها والأمهات والشعب وعتادهم، وجابهت كل التحديات الطبيعية والعدائية، وواصلت مسيرتها النضالية وأثبتت صمودها بفضل تفاني وإخلاص المعلمين والمشرفين المناضلين الذين أورثوا الطلاب والأطفال كل القيم البطولية والتاريخية للشعب الإريتري، كما أن هذا الانسحاب كان له دور في توسيع المدرسة وزيادة عدد طلابها.
0: عشان شاعة 1978 هزبا وقنبار استراتيجية ومزلاق مسقبرة اتي تقادلاي رأي كونن كابتن كاتماتات نسحل هزليغو اتي ابتو الدب عبء من الدنبور هزبي ከይተረፈ ምስቲ ውድብ ኣዝሊቑ እዩ። ዛስዋይ እተን ዓዴታት ንደን ዘለና መደበር ዕቑባት ሽዑ ካብ ኩለን ዘን ከተማታት ናብ መደበር ዕቑባት ዝኸዳ እየን ማለት እዩ። ብጀካ ዓዴታት ከኣኒ ቆልዑ ወይ ቀያሕቲ ዕንባባ ዝነበሩ እውን ምስቲ ውድብ ኣዝሊቖም እዮም። እዚአን ኣብ ብዙሓት ከተማት ተንቀንዲ ዝጥቀሳ ግን ካብ ደቀ ምሓረ፣ ካብ ከረን፣ ካብ ዛግር፣ ካብ ሰገነይቲ፣ ካብ ነፋሲት ካብዚአን እንዳኣመሰሉ እዚኣቶም እውን ቶም ቀያሕቲ ዕንባባ ዝነበሩ ኣዝሊቖም ምስቲ ውድብ ነቲ ቤት ምሰወራ ሕጂ ኣብዚሖሞ ከምዚ እንዳበለ በብእዋኑ ይበዝሕ ነይሩ። እቲ እዚ ኣቃወማ እዚ እዩ።

0: ضمت مدرسة الثورة أطفالا من كل الأماكن ومن كل القوميات الإريترية، وكان هناك أيضا أطفال فقدوا أسرهم وهربوا ولجأوا من بيوتهم ومنازلهم جراء المستعمر الإثيوبي وانضموا إلى الجبهة الشعبية. ضمت مدرسة الثورة كل هؤلاء وجمعتهم إلى صف واحد وهدف واحد، وهو تحرير إريتريا وبنائها.
1: عبيتهم ثورة عبيو تمهرو كاب كله كفال حبرة سبن كاب كله كبابيتار ناي إرترا ان كلها كاوزعي دموزيهم نيرو حجي عبيتهم ثورة كاب تشعتي امبيرات تمهرو نيرو عبيتهم ثورة كاب حيمانوت كريستنان اسلمنان زامنو ولدز فريق ولعو نيرو عبيتهم ثورة دكتهم ابغنبار دواغو نوبرو تقارلتي نيرو مستي ناي صلعي من قسقاس كابوتا نابوتا وغز نبره من مزبالات ناي سدرابيتات نيرو ابوتاتهم اديتاتهم زولدوم سلازي ولدوم سانو زختامات ونيرو سلازي بيت مسورا زن كلهم ببين عند حربايتا نيرو ابزع عبايدستيلنا نسوا عدلنا ويك ابي بيت ناي صورا بيت مرتي ابا تطيقوم بسيلوم فلي مننت حزم بوصيو حجي زيو أخي إلوام نتذمرت تبلي زلخي بس أنا عادكم مكتوه سنون كنقصو حبوه قبرو بارك الله أخوان كاسي مقبسي إنك أخما أخات بكي تأمي أخات بل إشاق وقي إن تبل تخيط كل لغا سأني يقدردك وغنياتو شدائيو سبز قبر نيرو ده تقريدو خطال حمول لك أبقو زي أخا زلخ أي تال حمول نيغا سلازي أمارات إيبل كان سأنا وطيخا بقرها تخيط خاماتي.

0: ጓዓ ስለ ዘሎ የዝልቕ ስለ ዘሎ ክግበር ስለ ዘሎ ትገብር ንነብስኻ ኣካል ናይ ተጋደላይ ትወስዶ ኣለኻ ስለምንታይ ተጋደላ ኢልካ ሕጂ እዚ ኩሉ እቲ ኣብቲ ውድብ ትምሃሮ ኣብቲ ዓባይ ድስቲ ጠጢቑ ፍሉይ መን ዳሃበካ ነዚ ዝተገለፅክዮ ምረት እምበር ንካልእ ሰብ ክሰምዖ ሓቂ ክልኸ ኣዝዩ ከቢድ እዩ ክኢልዎ ማለት እዩ
1: واضطرت مدرسة الثورة التحرك من مكان إلى آخر بغض النظر عن كل العوائق بسبب الانسحاب الاستراتيجي للجبهة وملاحقات العدو والمعارك الضارية التي كانت تخوضها الجبهة الشعبية ضد العدو كما أخذت المدرسة بالتوسع والتطور وفتحت مختلف مدارس الثورة في عدة مناطق وأيضا في مختلف المدن داخل السودان

0: ሕጂ ከምዚ ክገብሩ ከለዉ ሰብ ንድሕሪ ተመሊሱ መታን ክዝክር ንዝክር ስለ ዘለና 50 ዓመት ብብዙሓት ቦታታት እየን ተንቀሳቂሶም ብጀካተና ቅዲመ ጠቀስክዎን ስሩዕ ትምህርቲ ካብ ቦታ ቦታ እንዳተንቀሳቀስ ዝኸደለን ነበረ ካብ ዜሮ ናብ ብሌቓት ካብኡ ናብ ፋሕ ካብኡ ናብ ቀብረወት ካብኡ ናብ ፈልከት ድሕሪኡ ናብ ቀይሕ መሬት ድሕሪኡ ናብ ገረግር ኣስመራ ድሕሪኡ ናብ ሓሊበት ድሕሪኡ ናብ ሓውልዕ ድሕሪኡ ንገህተብ ድሕሪኡ ንዓየት ድሕሪኡ ንዓይተርባ ድሕሪኡ ንዓራግ ድሕሪኡ ንዓራርብ ከምዚ እናበለ ብብዙሕ ቦታ እዮም ሓሊፎም። ኣብዚ ኩሉ ቦታ ንቀሳቀሱ ከለዉ ትዘገርም ንሓሙሽተ መዓልቲ ዋላ ንድሕሪ ድዕርፊ ኮይኖም ትምህርቲ ይንቀሳ ደኺሙ መፅኡ ሰብ ረፊ ኢሉ ከሎ ትምህርቲ ይካየድ ድሕሪኡ ናብቲ ካልእ ቦታ ትንቀሳቀስ ትምህርቲ ይካየድ። ስለዚ ከምዚ ዓይነት ዝነበሮ እዩ እቲ ቤት ሙሰውራ ዝበሃል።
1: من أهم أسس مدرسة الثورة كان التدريس وتعريف الطلاب بمبدأ الاعتماد على الذات وعدم الاتكالية وحب الوطن ومعنى الحرية والاستشهاد من أجل الحرية والصمود والتحدي من أجل تحقيق الأهداف والاستقلال من المستعمر.
0: كاريكلم فقري هاجر دلوهم قلعو ከምዚ ህልዎም ንምግባር ዝዓለመ እዩ ነይሩ። ንኣብነት ኣብ ቋንቋ እንግሊዝ፣ ኣብ ቋንቋ ትግሬ፣ ኣብ ቋንቋ ትግርኛ ቋንቋ ንባብ ፅሕፈት ክትመሃር ከለካ ፓራግራፍ ፀሓፍ፣ ቴማ ፀሓፍ ዝበሃል እቲ መብዛሕትኡ ትፅሕፎ ንፍቕሪ ሃገር ዝገልፅ እዮም። ንመስዋእቲ፣ ንስንክልና፣ ንትብዓት፣ ንጅግንነት ዝገልፅ እዮም ኣብኡ ስለ ዝዓበኻ። ስለዚ እቶም ተምሃሩ እዚኦም ፍቕሪ ሃገር፣ ፍቕሪ ስዋኣት፣ ፍቕሪ ስንኩላን ዝደኽብሩ ወይ ከዓ ዝጥምቱ እዮም።
1: كانت الجبهة الشعبية تعلم أن مدرسة الثورة ستكون الأساس المتين للعملية التعليمية في إريتريا عامة، مع أن بدايتها لم تكن سهلة من حيث الإمكانيات والقدرات وكانت في مواقع محددة فقط. وبفضل الجهود الجبارة التي قام بها المعلمون والمشرفون التربويون أثبتت جدارتها، حيث أن العملية التعليمية في إريتريا لم تتوقف بعد الاستقلال بل واصلت مباشرة في كل أنحاء الوطن بعد الاستقلال بشهور قليلة.
0: سلازي زابيت مستورازيا كابشن شعاتميتين سبعان شدشتنا تحزا ናብዚ ድሕሪ ናፅነት ክህነፅ ተደልዩ ዝነበረ ስርዓተ ትምህርቲ መበገሲ ዝኾነ ክገርመኪ ኣብ ናፅነት ኣብ 1991 ኣብ ግንቦት ኣስመራ ምስኣተና ድሕሪ 4 ወርሒ ኣብ መስከረም ኣብ ሙሉእ ኤርትራ ስሩዕ ቤት ትምህርቲ ጀሚሩ። እዚ ከዓ በቲ ናይ ደርጊ ዝነበረ መፅሓፍቲ ወይ ናይ ኢትዮጵያ ደይኮነ መብዛሕትኡ በቲ ናይ ቤት ምሰውራ ንጥቀመሉ እዩ ተባዚሑ ኣብኩሉ ሕጂ እዚ ተኣምር እዩ በረኻ ክትጋዘል ፅኒሕካሲ ኣብ ሙሉእ ሃገር ኣብ ኩሉ ቦታት ቤት ትምህርቲ ክትጅምር። ስለዚ ትካሪክለም እዩ

0: كان للمناضل الإريتري هدف واحد وموحد عند انضمامه إلى جبهة التحرير الإريترية، وهو النضال من أجل الحرية. ولكن فلسفة الجبهة الشعبية غيرت كل الموازين وحاربت العدو ليس برفع السلاح وحسب، بل بتأسيس مدرسة داخل الثورة وتغيير المناضلين من مقاتلين فقط إلى معلمين ومتعلمين ومسلحين بالعلم والمعرفة. كما أنها وسعت العملية التعليمية من خلال حملة محو الأمية التي أطلقتها في عام 1983 تحت شعار فليتعلم الجميع لتشمل الكبار أيضا.
1: كبدي حتى غلقي هذا كلهم تم مهران بزحت كابوم ما مهران زنوبري كل وحداتهم أتم زبوز حقن كقادري لهم زمتيهم ما مهران زنوبرين كالي مويا زنوبرهم أتن أليتيون كقادلاي لهم زمتيهم حجي إذا أتم نقلعوا مهار ومسبلوهم شوكيهم كينهم سنبيدهم يوم تو شوكينغ نوع أب إرترا أب برخاسي قدلوا اللو إلهم يوم مزيهم كقادري لهم مزيهم كتمرتي اللو أب صحيح لهم ما يكون مزيهم سلازي كلهم زي أتم كمزة حساب حزم دمزيهم بس ما سخاق النتي تمهاري نونو نتي قلعة تحت عدمي ايتي قادل لغا نعا تمهار كتب لغا لغا نتي قادل لزمتي تحرق ممر دقيقة كتميري غا كتب لغا لغا نتان أليتي لعل خل لغا نتان أليتي نتان أليتي كقادلة أب قنبارات أتين مسألة أخو كاش حايلة نمسا نعي قلعة حس أبي نعي كداونت حس أبي ايتا سنكتي نظام قلعو خمس قبر خطب لن أزي كبيدي ولا نسونا يتقبلون ثم هارا يتقبلون أتي نهيز باو قنبار كل سحساب فلسفنا قن أزي حياة سلزخونة كم ذا أمنا لو تغيرو أميننا لو خاني دحراي مستي تم هاراي مستحوسا خا فقري أتون قلعو كحدرا جميرا مادي
0: مرت الحملات التعليمية والتوعوية التي كانت تقوم بها الجبهة الشعبية لتحرير إريتريا في المناطق والمدن المحررة لتوعية وتعليم الشعب بكثير من التحديات والحروب والعوائق المريرة التي كانت تواجه الثورة، ولكنها فشلت بصمود المناضل والشعب الإريتري في ثورة لا مثيل لها في تاريخ الثورات العالمية.
1: تي وان كنذكرهم كلنا وفرق اي حكوب ويكاز شارشا وراد بحال زفشلوا له غزي حجي 10 سنه نغبر سلمتاينا تا 10 سنه مريتنا اب شارشا ورار بزحات سماتا سلا زغفلنا سلازي باخت قمتي تخلي تودب امتى يكون تاع نيرو بزحات سماتا تخفيلو بزح دخان تغير ازي امكينو جانا حمدو خينا قفقو اللي تودب أب سمانيان سلستن كأني سمانيان كلتن سلزخونتي سلاح تورار تأويجو حجيت الزقرم أب تي سلاح تورار مستأويجي يزي وفر متماع هاي منت كأتأويجو كمي قرر تودب تحسيبو ولا حجونا عيقر مني

0: لعبت مدرسة الثورة دورا كبيرا جدا داخل الكفاح المسلح بتعليمها عددا كبيرا من الشباب وتعريفهم عن وطنهم وثقافاتهم، وعملت على تخريج شاب منضبط وكفوء وواع ومتسلح بالعلم والمعرفة. وشارك الكثير من هؤلاء الطلاب في النضال التحرري داخل الجبهات القتالية، كل حسب مجاله ومعرفته، كما أنهم استشهدوا وضحوا بأرواحهم من أجل إريتريا حرة ومستقلة.
1: نتي مسارعنا هزبا وصراويت بقطري ببزعت رايدكونا ولا بعينتول أبركتو غيرت رايدكونا قد كم زقبرنا مسارع هزبا وصراويت صريحوي حجي كم انتاي صرحون يرم تمهارو بيتم صورات يلكني كم تواقعتي كما واقعتي مرحت مالتي أما رحت مسارع جميركا كم أوبريترات زبوز أوبريترات تمهارو بيتم صورات أقار حكايم أب إمداد نايبرت مالتي مهندسات ناي هندسة مرحتي مكاين أو جزء أتوا مرحت تانكتات كل التخابتنا عباس عسى قالت قطان دلوا تانكتات تسقيلن دلوا تمارو بيت مصورات مرحوني أو جزء بس جلابو ناي وجزء كم زكبرنا حمد تعرفني أبو مرحتنا جلابو جزء أتيوم.
0: انتصرت مدرسة الثورة، وبعد الاستقلال واصل طلابها مسيرتهم الوطنية وشاركوا في بناء وتنمية الوطن والدفاع عن سيادته، ولعبوا دورا هاما جدا داخل المجتمع الإريتري للحفاظ على الثقافة والهوية الوطنية.
1: أبون أب حرشة أب مقعزية أب مسنع أب عدقن فاينانسن أب هنسة أب غراجات أب إلكترونيكس أب حكمنا أب زينا بروبوغاندان سلزي أب زي أب كفلة مرتي ما محرام كينوم أب تي ودب أزيوم بهلاو صورات آتيوم أب عاوت كيريوم سلزي إذا حجز قبرنا على متأيق حصيريو تنكف تنكف فينا بنا كس إن عزلو تاريخي يغني اللي سلزي قبر اللي عدنا يكابل

سيداتي، طيب الله أوقاتكم أينما كنتم بكل خير، أحييكم وفي ميلي نشرة الأخبار من الفضائية الإريترية والمستهل بأبرز العناوين. الإريتريون المقيمون في أستراليا ونيوزيلندا يحتفلون باليوبيل الذهبي لتأسيس مدرسة الذرة. دعوة إلى تكامل الجهود لتحسين نتائج الطلاب في مديرية هيكوتا. فرع اتحاد الشباب والطلاب بساوة والتعليم العالي ينظم دورة في ساوة. الرئيس الصيني يؤكد أن بكين وواشنطن ينبغي أن تكونا شريكتين لا خصمين. بريطانيا تعيد النظر في اتفاق جزر تشاكوس بعد انتقادات ترامب. تحذيرات دولية من مخاطر الذكاء الاصطناعي في جلسة السلام عليكم ورحمة الله. احتفل الإريتريون المقيمون في أستراليا ونيوزيلندا باليوبيل الذهبي لتأسيس مدرسة الثورة من خلال تنظيم عدد من الفعاليات التي عكست المسيرة التاريخية للمدرسة وإساهاماتها التعليمية والثقافية. وفي هذا الإطار نظم في 19 من سبتمبر بمدينة ميلبورن احتفال بالتعاون بين خريجي مدرسة الثورة والجالية الإريترية في ولاية فيكتوريا. تضمن برامج مصورة وثقافية وفنية عكست المراحل التاريخية لمسيرة مدرسة الثورة. وهنأ القنصل العام لإريتريا في أستراليا السيد اندرياس أبراهام الشعب الإريتري عامة ولا سيما الذين تلقوا تعليمهم في مدرسة الثورة إلى جانب معلميهم ومشرفيهم بهذه المناسبة. وأشار إلى أن قرار قيادة الجبهة الشعبية في عام 1976 بإنشاء مدرسة الثورة كان قرارا تاريخيا عبر عن رؤيتها. وفي رسالة نقلت من أسمرة أوضح السيد بيطروس هيلا مريم أحد مؤسسي مدرسة الثورة والمدير العام لقسم البحوث وتنمية الموارد البشرية بوزارة التعليم الأعمال التي أنجزت على مدى نصف قرن والتحديات التي تم تجاوزها والإنجازات التي تحققت خلال هذه المسيرة. كما قدم خريجو مدرسة الثورة شروحات حول الرعاية والاهتمام الخاصين اللذين حظوا بهما خلال فترة دراستهم من جانب الجبهة الشعبية بصورة عامة ومن معلميهم ومشرفيهم بصورة خاصة. وتخلل الاحتفال عدد من الفقرات الفنية من بينها الأناشيد والأغاني التي قدمها طلاب مدارس تعليم اللغة الأم وطلاب مدرسة الثورة وفرقة الورود الحمر الفنية، إلى جانب عروض فنية قدمتها فرقة سنيت الثقافية المؤلفة من فنانين إريتريين مقيمين في أستراليا، مما أضفى على المناسبة أجواء احتفالية مميزة. وجهت الدعوة في مديرية هيكوتا إلى تعزيز التعاون والتنسيق مع المجتمع والإدارات بهدف تحسين مستوى التحصيل الدراسي وكفاءة الطلاب. وخلال اجتماع عقد في 19 من سبتمبر بمدينة هيكوتا، أوضح مسؤول مكتب التعليم الأستاذ هياب غويتوم إن المدارس تنظم تدريبات للمعلمين على مستوى المدارس بهدف رفع جودة التعليم، فيما يساهم المجتمع في سد بعض أوجه النقص، مشيرا إلى أن المرحلة تتطلب اتخاذ مزيد من التدابير لتحسين العملية التعليمية. وفيما يتعلق بمشاركة الطالبات، أوضح أن نسبتهن بلغت 36%، إلا أن المشاركة لا تزال غير متوازنة في مختلف المراحل التعليمية، مشيرا بصورة خاصة إلى انخفاض أعداد الطالبات في المرحلة الثانوية، الأمر الذي يتطلب بذل جهود جادة لمعالجة هذا الوضع. من جانبهم، أوضح مديرو المدارس والمعلمون أن عددا من العوامل يؤثر سلبا في جودة التعليم ونتائج الطلاب، من بينها عدم ملائمة بعض بيانات أو بيئات التعلم ونقص الوسائل التعليمية وضعف اهتمام الطلاب واستمرار بعض الممارسات التقليدية التي يتم التخلص منها بصورة كاملة أو لم يتم التخلص منها بصورة كاملة، إضافة إلى النقص وضعف الاهتمام في صفوف المعلمين. ودعا مديرو المدارس والمعلمون إلى تعزيز المبادرات التي يجري تنفيذها بالتنسيق مع المجتمع والعمل على تطويرها بما يسهم في تحسين مستوى التعلم والتعليم والتحصيل الدراسي. وفي ختام الاجتماع أكد مدير مديرية هيكوتا السيد شيخ الدين صالح أهمية تعزيز دور مسؤولي إدارات الضواحي وكبار الأعيان في معالجة وإزالة العوامل التي تؤثر سلبا في عملية التعليم والتعلم، مشددا على ضرورة أن تولي المدارس اهتماما جادا برفع كفاءة المعلمين وضمان جودة العملية التعليمية.
عقد فرع الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة في ألمانيا اجتماعه السنوي في 19 من سبتمبر بمدينة فرانكفورت بمشاركة ممثلي الفروع التابعة له. وأكد رئيس الفرع السيد يوهانس مبرهتو في كلمته أن الاجتماع يهدف إلى إجراء تقييم معمق للأنشطة المنفذة ومناقشة خطط العمل المستقبلية بما يسهم في تحقيق نتائج أفضل. من جانبه دعا السيد يوهانس والدو القائم بالأعمال في سفارة إريتريا بألمانيا إلى إجراء تقييم جاد للبرامج المتعلقة بتنظيم وتعزيز الهياكل التنظيمية ورفع وعي الأعضاء وتعزيز دور المواطنين في التنظيمات الوطنية، مع تحديد التحديات بصورة واضحة والعمل على إيجاد الحلول المناسبة لها. وأشاد السيد يوهانس بالمشاركة والإسهام في الذي قدمه فرع ألمانيا في إنجاح مشروع تجديد مدرسة أفامبو، مشيرا إلى أهمية الدور الذي اطلع به الفرع في هذا المجال. وعقب مناقشة التقارير المقدمة من 20 فرعا مصغرة، أكد المشاركون أهمية تعزيز التنظيم والتماسك في تنفيذ الخطط والبرامج العملية، واتفقوا على مواصلة العمل مع التركيز بصورة أكبر على تعزيز الهوية والوطنية، مقدمين جملة من التوصيات التي من شأنها دعم تنفيذ خطة العمل المستقبلية. وفي سياق متصل، عقد السيد حمد يحيى حالي القائم بالأعمال في سفارة إريتريا بدولة الكويت في 18 من سبتمبر ندوة تناولت الأوضاع الراهنة في البلاد والتطورات الإقليمية. وقدم السيد حمد خلال الندوة التي شارك فيها عدد كبير من المواطنين شرحا حول التحديات المتعلقة بالخدمات الاجتماعية والأوضاع الاقتصادية والخطوات المتخذة للتخفيف منها، إلى جانب الأنشطة الدبلوماسية وتطوراتها. وفي السياق ذاته، أفادت المعلومات الواردة بأن الإريتريين المقيمين في مدينة شيكاغو بالولايات المتحدة الأمريكية شاركوا في فعالية لإحياء الذكرى 45 لليوم الدولي للسلام، حيث قاموا برفع علم إريتريا إلى جانب أكثر من 200 علم لدول مختلفة في إطار الاحتفال المنظم بهذه المناسبة. نظم فرع الاتحاد الوطني للشباب والطلاب في ساوة ومؤسسات التعليم العالي يومي 19 و20 من سبتمبر تدريب توعية في ساوة بهدف تعزيز قدرات أعضائه وتطوير مهاراتهم. وتناولت الدورة عددا من الموضوعات من بينها الدولة والوطنية والإدارة والقيادة ومهارات التواصل ودور الشباب في جهود الدفاع والتنمية، إلى جانب برامج الاتحاد الوطني للشباب والطلاب. وأوضحت مسؤولة فرع الاتحاد الوطني للشباب والطلاب في ساوة ومؤسسات التعليم العالي السيدة منصورة إسماعيل في كلمتها إن الاتحاد يعمل على توسيع نطاق تنظيماته، بما في ذلك توفير فرص تعليمية ومهنية للشباب الموجودين في القوات المسلحة بما يسهم في تطوير قدراتهم. وأشارت إلى أنه سيتم تنظيم دورات تدريبية مماثلة خلال الفترة المقبلة. من جانبه، أكد نائب قائد مركز تدريب الخدمة الوطنية المقدم تمسكن سامييل أهمية تمكين الشباب من اكتساب المعرفة والمهارات المهنية باعتبارهم مستقبل البلاد، داعيا المتدربين إلى العمل بوعي ومسؤولية من أجل إنجاح برامج اتحاد الشباب والطلاب. قدم مكتب العمل والرعاية الاجتماعية في مديرية كرن دعما ل240 طالبا. وأوضح مسؤول المكتب السيد زرعية أرعدهم إن المساعدة تأتي في إطار النشاط السنوي للمكتب، وتهدف إلى ضمان عدم ابتعاد أي طالب عن التعليم بسبب الظروف الاقتصادية. وأشار إلى أن الطلاب المستفيدين تم تحديدهم بالتنسيق مع إدارات الضواحي، موضحا أن الدعم يشمل مختلف أنواع اللوازم المدرسية اللازمة للعام الدراسي. وبالمثل، قدم مكتب العمل والرعاية الاجتماعية بمديرية دكمحاري دعما مماثلا ل 138 طالبا، وذلك في عملية توزيع جرت في 21 سبتمبر. وأوضح مسؤول المكتب السيد سبهات لآب والدقرقيش أن المستفيدين تم تحديدهم من مختلف إدارات الضواحي، مشيرا إلى أن توفير اللوازم المدرسية يمثل أحد أشكال الدعم الأساسي الذي يسهم في تمكين الطلاب من مواصلة التعليم. من جانبه، أوضح المشرف الأستاذ منغستا أبتس فوم إن الدعم المقدم يؤدي دورا مهما في الإسهام في ضمان جودة العملية التعليمية. بعد الفاصل سعادتي أعود بالأخبار الخارجية.
أعرب الرئيس الصيني شي جين بينغ عن تطلعه لإجراء مناقشات معمقة مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في رسالة نشرتها وكالة شينخوا الرسمية بعد استقبال ترامب نظيره الصيني بحفاوة على مدرج المطار لدى وصوله إلى واشنطن. وأعرب الرئيس الصيني بعد ساعات من وصوله إلى واشنطن عن تطلعه لمناقشة قضايا رئيسية من بينها الوضع العالمي لدى اجتماعه مع نظيره الأمريكي وفق ما أفادت وسائل إعلام صينية رسمية. وأعلن وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت أن واشنطن وبكين اتفقتا على تمديد الهدنة التجارية بينهما لمدة شهرين. وعقب محادثات مع نائب رئيس الوزراء الصيني هي ليفينغ قال بيسنت إن أكبر اقتصادين في العالم اتفقا على تمديد التهدئة الاقتصادية بين البلدين التي كان من المقرر أن تنتهي في 10 نوفمبر حيث سيصار إلى تمديدها حتى 10 يناير. أكدت الحكومة البريطانية أنها ستعيد العمل على الاتفاق الخاص بإعادة جزر تشاغوس إلى موريشيوس بعدما وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاتفاق بأنه سيء خلال أول لقاء جمعه برئيس الوزراء البريطاني أندي بيرنهام. وشكل قرار لندن إعادة أرخبيل المحيط الهندي إلى مستعمرتها السابقة مقابل استئجار قاعدة عسكرية استراتيجية أمريكية بريطانية في دييغو غارسيا نقطة خلاف مع إدارة ترامب على مدى أشهر. وكانت بريطانيا قد أعلنت في أبريل تعليق تنفيذ الخطة التي اتفق عليها العام الماضي بين حكومة موريشيوس ورئيس الوزراء البريطاني السابق كير ستارمر. وجدد الرئيس الأمريكي انتقاداته للاتفاق خلال أول لقاء مباشر له مع بيرنهام الذي خلف ستارمر رئيس الوزراء بريطانيا في يوليو الماضي. وقال بيرنهام لاحقا لوسائل الإعلام إن بريطانيا ستعمل بجد للتوصل إلى حل هذه القضية المعقدة، مضيفا أنه واثق بأننا نستطيع إيجاد حل بالتعاون مع شركائنا الأمريكيين على حد تعبيره. حذر عدد من قادة شركات الذكاء الاصطناعي خلال جلسة أمام مجلس الأمن الدولي من المخاطر المحتملة الناجمة عن التطور السريع للأنظمة الذكية، داعين إلى وضع قواعد وضوابط دولية تضمن استخدامها بصورة آمنة ومسؤولة. وأكد المشاركون أهمية تعزيز الرقابة البشرية على الأنظمة المتقدمة ووضع أطر واضحة تحدد المسؤوليات وتحد من مخاطر إساءة استخدام التكنولوجيا أو تركز قدراتها المتقدمة في أيدي جهات محدودة. وتأتي هذه المناقشات في ظل تسارع تطور تقنيات الذكاء الاصطناعي واتساع نطاق استخدامها في مختلف المجالات، الأمر الذي يعزز الحاجة إلى تعاون دولي يوازن بين الاستفادة من إمكاناتها ومعالجة المخاطر المرتبطة بها. أرسل الرئيس الكولومبي أبيلاردو دي لا إسبيريا قوات من الجيش إلى سانتا مارتا بعدما هاجمت جماعة مسلحة متاجر وأحرقت مركبات في أنحاء المدينة الساحلية على البحر الكاريبي. وأظهرت مقاطع فيديو مسلحين يجوبون المدينة الواقعة في شمال البلاد على دراجات نارية ويطلقون النار على متاجر مفتوحة ويحرقون شاحنات ويغلقون طرقات. وجاءت أعمال العنف بعد إعلان الرئيس أن السلطات قتلت 13 عنصرا في جماعة تطلق على نفسها اسم قوات الدفاع الذاتي الفاتحة لسيارا نيفادا التي تسيطر على مسارات لتهريب الكوكايين. وانتشرت وحدات من الجيش على الطريق السريعة التي تربط سانتا مارتا بإقليم لاغواخيرا عند الحدود مع فنزويلا حيث تنشط الجماعة أيضا. ختاما سادتي إلى حضراتكم تذكير بأبرز العناوين. الإرتيون المقيمون في أستراليا ونيوزيلندا يحتفلون باليوبيل الذهبي لتأسيس مدرسة الثورة. دعوة إلى تكامل الجهود لتحسين نتائج الطلاب في مديرية هيكوتا. فرع اتحاد الشباب والطلاب بساوة والتعليم العالي ينظم تأهيل في ساوة. الرئيس الصيني يؤكد أن بكين وواشنطن ينبغي أن تكونا شريكتين لا خصمين. بريطانيا تعيد النظر في اتفاق جزر تشاغوس بعد انتقادات ترامب. تحذيرات دولية من مخاطر الذكاء الاصطناعي في جلسة في مجلس الأمن.
انتهت نشرة الأخبار، قدمتها لحضراتكم من الفضائية الإثرية. شكرا لمتابعتكم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: ጉዳይ አነሳው ነበር ከመሰ ፍሬ የዲ ማሙኒ
1: انت حصرخ انت يصقمك
2: حساب لبا يفرس
3: اخلك حساب لما اخلك غير صنيح دخون ابلبا بعلات من لسيله سقيله سق اذا سق
2: ابو
0: وين ولبا

0: حقزوا اسكي حقزوا حقزوا ها حقزوا
1: حقزوا حقزوا
2: حقزوا فرح وا دا تدالكم دابزي خمي زعمسله دانكيرا دالو بزقعه تحنكم انت ما عندنا
0: هيا اسكي اسروا اسروا اسروا
2: انت هاي قال
0: هو
2: وا
0: اسكم
2: وا
0: وا عدس قعفر
2: وا
0: عدس قعفر بتروبا نعدو سدوا
2: انت هاي
0: وسدوا زي سمع اخيكم كان سوون كم زمه تنقروا ارجوا
2: انت
0: سوون ميتي سوون هو
2: هو هو
0: رايو
2: رايو
0: رايو
2: رايو
0: رايو
2: رايو رايو رايو
0: رايو رايو
2: رايو رايو رايو رايو رايو رايو رايو رايو رايو رايو رايو رايو رايو رايو رايو رايو رايو رايو رايو رايو رايو رايو رايو رايو رايو رايو رايو رايو رايو رايو رايو رايو رايو رايو رايو رايو رايو رايو رايو رايو رايو رايو رايو رايو رايو رايو رايو رايو رايو رايو رايو رايو رايو رايو رايو رايو رايو رايو رايو رايو رايو رايو رايو رايو رايو رايو رايو رايو رايو رايو رايو رايو رايو رايو رايو رايو رايو رايو رايو رايو رايو رايو رايو رايو رايو رايو رايو رايو رايو رايو رايو رايو رايو رايو رايو رايو رايو رايو رايو رايو رايو رايو رايو رايو رايو رايو رايو رايو رايو رايو رايو رايو رايو رايو رايو رايو رايو رايو رايو رايو رايو رايو رايو رايو رايو رايو رايو رايو رايو رايو رايو رايو رايو رايو

دلدي بليكم قادرة سلامتنا تبتحكم حيسان وحيسات متقبلتنا يوم 10 و4 سبتمبر سنة 1906 ساعة السمان قابلنا إلا ساعة أخبار قبت عدو خارج قلت قدمته كما يدو برس أخبار قل استبدي وقل أوك إرتريادي وعلى مجلس عامنا منظمة مجلس قران شاركا ارترين سكان أستراليا ونيوزيلاند يوبيل ده بمتأساس مدرسة سورة بحشمة عيدو مديرية هيكو تفقريت وبقع درسة قلت حايا سقلت قدم لي كتقدمت ديب أخبار خارج من تعدي إيران هجومات بتوسار جرى ديبا من قبل هجومات أسك محيط هند كم توسع وحزرت مبادلة هجومات أفغانستان وباكستان بجديد أقل أم بتكم قدر لتحدى قلام واقتصاد الدينة يوم عامة أقل لعبة كم قدر قيمة ما أرس أخبار تابعت أنا أحكم دي بتفاصيل أخبار قلنا تعدي وزير خارجية السيد عثمان صالح لتمرحة وقول أوك إرتريادي بعلب سماني وحتى وعلى مجلس عامنا منظمة مجلس قران شارك اللام ومتمتورنا إلا وعلى الأوك إرتريادي مسنيوت وقلت ترودنا إرترياق الإثبات ميساق منظمة مجلس قران وقانون الدينة تكمسلوا ما حزوت حلبوا نظام الدينة لركزة اجتماع وده اللام بأساس الوزير عثمان مالع 13 سبتمبر مثل كاتب عام نايم منظمة مجلس قران أنطونيو كوتريش دي مهم لا تقدي نايم منطقة والدنيا هتقام دي بلا مناسبة وزير عثمان إرتريا كاتب عام كوتريش تشقل دي بطن حديبو سنوتات لو ديو كدمات

0: ደርጀበ ሻዕብየ ትግል ዲሞቅራጤት ወዓዳለት ዲብ ጀርመን ወቁል ክምዓለ ሸርሓ መጅተማዕት ዲብ 20 ኣፍራዓት ንኡሽ ዲብላ ተቐደመ ተቓሪር ሓቆል ሃድገው ዲብ ገርም መፅእል ሃላመትነዛሙ ውሕደት ዲብ ፈዓሌት ናይላ ልትኤተን በራመጅ ፍገሪት ዝለኸስስተው ድሕርሒብ ሃባ እምበል እሊ ርትሪን ስካን ቺካጎ ኣሜሪካ መናሰበት ዝክረት 45 ሰነት ድንየት ኣምዕል ሰላም ዲብላት ነዘመ በርናምጅ ኣንበልበሎት መንዴረት መንዴረት ደውለቶም መጦርላ ዝያድ ክልአምእት መንዴረት እንደሰቕለዋ ለመናሰበት ክምዓየደው ምንላባካት ለበፅሐተና ሓብሬ ኣትኣመረት
1: حمدكي منصور عثمان دي بعت خبر من تعدد مديريات هيكوتا فجريت وبقع درسه قلت حياس مدارس مثل المجتمع ومشاقيت اداره اند تعاونيا اقلش قالي كتقدمت دي بيوم 10 سبتمبر دي مدينه هيكوتا دي بلا قبل اجتماع مسؤول مكتب تعليم استاذ يابو قيتون بقع مهرو قلت حياس بدرجه مدارس اقل مدرسين تاهيل قلت نظم مجتمع هي ما حجز دي بالتمام دوره وده كم سلاندي حبره بتوساك مصدرات نسات مرحله للطلب كم سلتو ابراهام مشاركه انسا 3600 باحثت كم سلهليت من ناطه دي كلهم درجات لتساوى كم يكون عندي شرحه افنتوي دي بكال اي درجات عددا حس ثبتلات المجال اللي بلت وقاله خدمه كم لتحذف همام مدراء ومدرسين بجهتهم اي طافحت اكان دراسه محجز الات مهره دهر متحسر درسه بتامت لي سرتا عوادي دي راي كم سلوما حدينا وي متحسر مدرسين بقع مهرو وفقري الدراسه مشاكل كل كم سلهلا اندي شرحه مثل مجتمع معاونه اند قبات تتنسى لليت مصدر قلت التلالت حسبوا ديب دونغوبا مدير مديريه هيكوتا السي الشيخ الدين صالح بقع قل بقع مهرو قلت اكد كلهم دي وراد دريس وادرسات مشاكل لا ودو قلت وركو مدراء او دور مدراء دوايح ولجان دقيت قلت وقال مدرسين هي بقع مدرسين بلت وقاله قلت قدم دي بطفا قدام مكتب عمل ومنقف اجتماعية دي مديرية كرن قل كلمة واربعة درساي سدايت آلات مهروة دام مسؤول لمكتب السيد زرقاي أرعدوم لسدايت التلالاي نايلة كل حول لقبق وراتات قبي اتهلا بسبب ما حجز اقتصاد من عقل تعليم لريم درساي قل إيل هلا لأما ما كمسلتو شرحا لسدايت لقبت اقلوم بدارات داحيات لتأمرو كمسلتو ما ابراهام لسدايت قل سنة تامت للتحازة كل جنس آلات لتكمكم كمسلتو السيد زرقاي اي بتوساك شرحان اللي لشبه مكتب عمل ومنقف اجتماعي دي مديريه دك محرق المسلاس وسمان درسه الا لشبه سدايت الات مهرهبان يوم 10 وحتى سبتمبر دي بلا قعاده توزيع لسدايت لا قبت اقلوم جهات من لفنات ادارات داحيات كم سلتوم لحبره مسؤول المكتبه السيد سبهت لاب ولد قرقيس الات مهره وزعوت من لا اساسي الى سدايت دي بالتلاليوت مهره سيداي كم سلتو شرحان مشرف استاذ منقست اب تسفوم بجهته لاقب السدايت بقع قل تاكد دور مهم كم سلبه افهمها اسك الله تابعوا لا تنحكم اخبار قبطعت حال ما تعديتي باخبار خارج قلب لكم مرحبا بكم بدقمان دي بأخبار خارج من نتعدي إيران هجومات بتوساك جرديبا من قبل هجومات اسك محيط هند كم توسع حزرت اللي لتحبر رئيس دونالد ترامب دي بإيران بتوساك هجومات كبود اقلق بقى كم سلك الدرحق ولا قيمة ماتو كاتب دي خارج أمريكا ماركو روبيا بجهته مثل إيران دي وفاق قلت بتسح وقت ريين وجهه تروت كم سلك اللبن دي شرحة بعد حريان قلت نسا كم سلك الدرحق برام شرح رئيس دونالد ترامب ووزير روبيو لا سكت حكومة إيران لا دولة سيادة قلت أدمن مداليت كم سلت عبا فهمت بل اللي رئيس دونالد ترامب من وأسك إيران لقب سفريات منع حق ولا أثبت حكومة إيران دي بدول بزحات وديلت أنحت سفريات قلت أبتقرو كم سلت تكسب لتحبر هلام التسفريات إيران ليت أنديت قبي دي بلا طائرات إيران قلت حركة ولتكريا للتعاون الدول ومؤسسات ما منع كمسل وددي من رئيس دونالد ترامب حزران وكايل أمريكا وإيران يوم 10 وكل سبتمبر دي مدينة نيويورك لا ودوه دق بل اتفاق كمسل تم هي للذكر شبه هادئ مسلات أنحى مبادلة هجومات أفغانستان وباكستان بجديد قل أنبت كم سلك قدر لتهدق اللام

ليلة تحبر باكستان يوم 24 سبتمبر دي بعصر دوارات أفغانستان بودت هجمات طائرات دي بقدام ممتلكات كسر حق ولا جراتو حكومة أفغانستان قال له هجوم باليس قال تهاب دي بو كم سلطات حبر سبت الليل فنقك إلى دولة حديث هجوم عسكرية قال استبدى كم سل قدرنا يكرم تقبلت جيمون باكستان دي ممتلكات أفغانستان هجوم طائرات دي با ودي تل الليلات كل مرات كم سلتو لأفهمهم التحالفة سامن دي باكستان بلجرة هجومات إرهاب زي 3 نفر كم سل قتلوا دي بلتأمر حكومة باكستان لهجوم إذا أفغانستان كم سل على ديبو شكوى تقدم ديبان حكومة أفغانستان لكن لا شكوى إندى رفضت باكستان مصدر سبب حازي من نسأة قلت الجمل تتحسب الليت فنجا باكستان وافغانستان لاقبت مبادله هجومات التلا سنه جونا ليت دي باكل الى دوله زي 600 نفر كم سل قتلوا هي اللي تحبر نايدون جوبا خبر اقتصاد الدين يوم عامت بكل نقطة السعمة تايت قل لعبة كم سل قدر منظمة اقتصاد الدين جيما ميام لا عدد السنة كل 1007 دي بسلس مئتايت قل توقل كم سل قدر لما أسست الدين جيما من هبيا منظمة مجلس قران اقتصاد الدين تل سنة قونا بكل نقطة 500 تايت السنة كل 1007 هي بكل نقطة 800 تايت قل لعبة كم سل قدر التحالف ورح مايو جيما كم سل وديا هي للذكرتون دي منطقة مقباي مفقار صحاي كل قتل ليت اي مسكوبة امن وعسكريات وبسبب لجرة قلاية او البترول اقد نقاسة عبو اقتصاد الدنيا كم سلتوية لتحبر السنة كل 1005 جملة التي الدينا بكل نقطة 800 كم سل عبا تقارير الدنيا مركز قروش وبانكة الدينا لحبرو حيسان وحيسات متقبلتنا اخبار دي بالله قلنا اتممتو ارس اخبار انددى قمنا هي نستارح منكم بقول أوك إرتريا دي وعلى مجلس عامنا منظمة مجلس قران شارك اللام إرترين سكان أستراليا ونيوزيلاند يوبيل داب متأساس مدرسة الثورة بحشمة عيدو دي مديرية هيكو تفقريت وبقع درسة قلت حياة قلت تقدم لي كاب قدمت إيران هجومات التوساك جردي بمن قبل هجومات أسك محيط هند كم تأوس وحزرت مبادلة هجومات أفغانستان وباكستان بجديد أقل الأن بتكم قدر بتهدى قلام واقتصاد الدين يوم عامة أقل لعبة كم قدر جي ماما قول يوم سيد دولي لعلى أخبار كبت عاد وخارج ديب إلا أن أتمو وشكرا قل لما تابعتكم ديب أبل مسلة اللي برنامجنا مسلة كيف ومركز

0: عاد فيبو حد سنتي اخت بلنا
1: من اخي مي كان لغي
0: هو ايه انت خيتو لنا فرحكي
2: وا
0: دونجينا بطعم دونجينا لنا دانا خمس حمام كن ليج غير زلو
2: واي سلينا خا
1: ما تشم زي سكفي زي سكفكي تزيد عيونا رأمان تهان قبرنا لخي كل سابقون الناس وانين الله لنا يطرح

0: The number you dialed is busy right now. You may try again.
1: تخوين رأزي كمبلا رلو لوم خا أميران كاب كلاس كالتفان ديو وزيع بسعين سوهلزو
2: وهل تنعلي بابا جاخي؟ خافت قزا قلت فنه نوات تنعلي
1: بك حرامي تخو

0: انت ايه اللي حدش نجر؟
1: مسار زابكون حبريتا ترترا ان من داينا توافير من زلنا
0: مخصر حج زرخ كم انا قريله
1: سقاب حجي كوز رخم نينا قريلا مسار حبريتا ان نفس زلان يشتي وقات ان غدالي معرخ ان دي كبير مخانو يرداك اهو
0: وه ورد عني مرداسي
1: زخب لك خلقو جان سلينا تفلطن تترترن كله حبريتات هيباتنا اللايل نينا نام نياتو قدو لحبريتات مسرحنا خصو ميكل مساء الله خير من كيلا
0: واه واه اللغو انا هم كل حبيراتكم على الليلة اذا امن كم يجي رأي امك تحضاركم
1: هو بقلب قلب قلب قلب سكفت قليل من فرحين مولو نزل له حبريتاكو اي واغني سرح كدما وهم مدما قدل يغون ما ديتي تقل لنزي حبراون هلو
0: زي جاي
1: عبقي قنبر سخونا حبريتان تليو أقدمنا عن حبرك أنا قبل أن يعد ما وإلى حد يرمت حزي ترفون

0: ميكال، انت الاخوان خبير كني رحان دي خي
1: فما دا في من انا نصاني حوات مالا ديفونا
0: هو انا هاي كنا نزبل قال دو تيني
1: افكم انت زي بلا قبل خدم كم يدرس معنا له
0: انت سلوز قبركو
1: هو انت في من بيجي خنا في لك تحت تني ابزك زرانا خبز حمام كنا يجرلو تحقسكم يترفني خمسة بحانت معلت ما تخص انتهي تقبر الله خي خمي

0: مايك حوي كمي غير غمز قنا كاين دعي فلتني كل ما أملاح كتروح بيخا
1: ميكو تايلا هونكي نحاوي زي كون دي إذا كون مزقانا زر لي قد داي كون تراح نستخدى لي خيط صنحي بعلي حيزي خيدي
0: واي تحانو قاعد رايس ودا انبر مخد أخلاتنا نخيد
1: نحن نحن أنا ترايز وزدا فولي حكم الناس لزر ليو زغفة الكفافي لي إسب جيرو لزلو
0: كوم ويحش
1: سبك أبزيك عايز غونا سبك ريد اللي
0: بك أبل دحان كم تازبل كان لجيرا أدالي وطنحي
1: ترايح وين لنا مركوم حايش
0: حاري حاري بروخ معالتشاو
1: بك أتبع الرغبنا

0: بقدامي يسمن امسي خنصار يغلي مسمن مخانو سولتك بطعم يسنبيده
1: مسمن يا نيره
0: قربك اي اتسمن يا امرو تقمالو ابلعلي يغا ستاين زوارني اذا نغير زغا مسالينا بحد انتو مخانو فلوتي
1: مين استبل زل حسب
0: مليون مليون سرحني ناتكم
1: مليون زمليون
2: هو مليون
0: مخاز ود زغا مسوار نغنزب لي يقرب كان ولا حنت علامه يقولون حدا كنيا سبي اذا سالينا فتشي متسقر عندلو
1: مو يلا هذا زيت بلن مزو كله تمرت انا عمر 10 مليون هنا زوال على غزي اخت بدل لي بلا
0: مايك وهذا ما يتبدل لي زوال على بلن خلاها كنت مهريات يوم خلني نغير كان
1: بحصر زبل بين زخونه سلينا تفلطو زانتا كونات ينزل زخا اماو تحوانا ديان
0: حوانا دي انا بحد قام بيتم تاي كذا حدش نغير له دي
1: كبير مخان مبرالو كتفلطو زلو امانو ردا اني فلطي جن سامس فلطت ناتي غدا انتي خونا يفلط
0: تاي ما صقم له زدات بلا حيتنا زخون خالد مجدن فطر جن انا فلطت بو خوين سمعني
1: حواس لزخون كاز نغير كذا له نديان حوان بعلي قتيلي
0: انتي ب بخمي
1: ساتي انيره ساتي خلقون اب حدا وتا خبص حميله اما انقدي حدا قاتي من ساتي خمز نوركو كن زخون السبز فلت يد زغير هيوتين عيد قاس خلاني
0: او زي ما نغري زي حقا خلي خلقت بدلي بلا تبلني

المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نشرة الأخبار من الفضائية الإرتية، وفيها وفد إرتية يشارك في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. الإرتيون في أستراليا ونيوزيلندا يحتفلون باليوم اليوبير الذهبي لتأسيس مدرسة الثورة. دعوة إلى تكامل الجهود لتحسين نتائج الطلاب في هايكوتا. الرئيس الصيني يؤكد أن بكين وواشنطن ينبغي أن تكونا شريكتين لا خصمين. بريطانيا تعيد النظر في اتفاق جزر تشاغوس بعد انتقادات ترامب. وتحذيرات دولية من مخاطر الذكاء الاصطناعي في جلسة بمجلس الأمن. أهلا بكم مشاهدينا. يشارك وفد إريتريا رفيع المستوى برئاسة وزير الشؤون الخارجية السيد عثمان صالح في اجتماعات الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة. وعلى هامش أعمال الدورة يجري الوفد مباحثات ولقاءات تركز على العلاقات الثنائية والتزام إريتريا الثابت بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، إلى جانب أهمية إقامة نظام عالمي أكثر عدلا. وفي هذا السياق أجرى الوزير عثمان صالح أمس 23 من سبتمبر مباحثات مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتريش، تناولت عددا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. وأشاد الوزير عثمان بالخدمات التي قدمها الأمين العام غوتريش خلال سنوات توليه المنصب وبالعلاقة البناء التي جمعته بإريتريا. وأكد الوزير عثمان أهمية الاحترام الكامل لميثاق الأمم المتحدة ومبادئه الأساسية، وفي مقدمتها المساواة في السيادة ووحدة الأراضي والاستقلال السياسي وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول والتسوية السلمية للنزاعات. وفيما يتعلق بالسودان، أوضح الوزير عثمان أن موقف إريتريا يتمثل في دعم سودان موحد ومستقل ومستقر، إلى جانب دعمها لعملية سياسية يملكها ويقودها السودانيون وتحظى بإسناد من المبادرات الإقليمية والدولية. كما تناولت المباحثات التطورات في البحر الأحمر وباب المندب. وأكد الوزير عثمان للأمين العام غوتيريش دعم إريتريا لنهج يحترم سيادة الدول المطلة على البحر الأحمر ومصالحها المشروعة ويعزز أمن الملاحة البحرية والتعاون الدولي. وبالإضافة إلى ذلك، قدم وزير الشؤون الخارجية السيد عثمان صالح إيضاحات بشأن ما وصفه بالانتهاكات العلنية التي يرتكبها حزب الازدهار بحق سيادة الدول المجاورة، وما اعتبره مخالفة للمبادئ الأساسية لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، فضلا عن توضيح موقف إريتريا من ممارسات الحزب وتحركاته. احتفل الإريتريون المقيمون في أستراليا ونيوزيلندا باليوبيل الذهبي لتأسيس مدرسة الثورة من خلال تنظيم عدد من الفعاليات التي عكست المسيرة التاريخية للمدرسة وإسهاماتها التعليمية والثقافية. في هذا الإطار نظم في 19 من سبتمبر الجاري بمدينة ميلبورن احتفال بالتعاون بين خريجي مدرسة الثورة والجالية الإريترية في ولاية فيكتوريا، تضمن برامج مصورة وثقافية وفنية عكست المراحل التاريخية لمسيرة مدرسة الثورة. وهنأ القنصل العام لإريتريا في أستراليا السيد أندرياس أبراهام الشعب الإريتري عامة، لا سيما الذين تلقوا تعليمهم في مدرسة الثورة، إلى جانب معلميهم ومشرفيهم بهذه المناسبة. وأشار إلى أن قرار قيادة الجبهة الشعبية في عام 1976 بإنشاء مدرسة الثورة كان قرارا تاريخيا عبر عن رؤيتها. وفي رسالة نقلت من أسمراء، أوضح السيد بيتروس هيلي مريم أحد مؤسسي مدرسة الثورة والمدير العام لقسم البحوث وتنمية الموارد البشرية بوزارة التعليم، الأعمال التي أنجزت على مدى نصف قرن والتحديات التي تم تجاوزها والإنجازات التي تحققت خلال هذه المسيرة. كما قدم خريجو مدرسة الثورة شروحات حول الرعاية والاهتمام الخاصين اللذين حظوا بهما خلال فترة دراستهم من جانب الجبهة الشعبية بصورة عامة ومن معلميهم ومشرفيهم فيهم بصورة خاصة. وتخلل الاحتفال عدد من الفقرات الفنية من بينها الأناشيد والأغاني التي قدمها طلاب مدرسة أو طلاب مدارس تعليم اللغة الأم وطلاب مدرسة الثورة وفرقة الورود الحمراء، إلى جانب عروض فنية قدمتها فرقة سنيت الثقافية المؤلفة من فنانين إريتريين مقيمين في أستراليا، ما أطفى على المناسبة أجواء احتفالية مميزة.

جزاء. عقد فرع الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة في ألمانيا اجتماعه السنوي في 19 من سبتمبر الجاري بمدينة فرانكفورت بمشاركة ممثلي الفروع التابعة له. وأكد رئيس الفرع السيد يوهانس مبرهتو في كلمته أن الاجتماع يهدف إلى إجراء تقييم معمق للأنشطة المنفذة ومناقشة خطط العمل المستقبلية بما يسهم في تحقيق نتائج أفضل. من جانبه دعا السيد يوهانس والدو القائم بالأعمال في سفارة إريتريا بألمانيا إلى إجراء تقييم جاد للبرامج المتعلقة بتنظيم وتعزيز الهياكل التنظيمية ورفع وعي الأعضاء وتعزيز دور المواطنين في التنظيمات الوطنية مع تحديد التحديات بصورة واضحة والعمل على إيجاد الحلول المناسبة لها. وأشاد السيد يوهانس بالمشاركة والإسهام الذي قدمه فرع ألمانيا في إنجاح مشروع تجديد مدرسة أفامبو، مشيرا إلى أهمية الدور الذي اطلع به الفرع في هذا المجال. وعقب مناقشة التقارير المقدمة من 20 فروعا مصقرة، أكد المشاركون أهمية تعزيز التنظيم والتماسك في تنفيذ الخطط والبرامج العملية، واتفقوا على مواصلة العمل مع التركيز بصورة أكبر على تعزيز الهوية والوطنية، مقدمين جملة من التوصيات التي من شأنها دعم تنفيذ خطة العمل المستقبلية. وفي سياق متصل، عقد السيد حمد يحيى حالي القائم بالأعمال في سفارة إريتريا بدولة الكويت في 18 من سبتمبر ندوة تناولت الأوضاع الراهنة في البلاد والتطورات الإقليمية. وقدم السيد حمد خلال الندوة التي شارك فيها عدد كبير من المواطنين شرحا حول التحديات المتعلقة بالخدمات الاجتماعية والأوضاع الاقتصادية والخطوات المتخذة للتخفيف منها، إلى جانب الأنشطة الدبلوماسية وتطوراتها. وفي السياق ذاته، أفادت المعلومات الواردة بأن الإريتريين المقيمين في مدينة شيكاغو بالولايات المتحدة الأمريكية شاركوا في فعالية لإحياء الذكرى 45 لليوم الدولي للسلام، حيث قاموا برفع علم إريتريا إلى جانب أكثر من 200 علم لدول مختلفة في إطار الاحتفال المنظم بهذه المناسبة. وجهت دعوة في مديرية هايكوتا إلى تعزيز التعاون والتنسيق مع المجتمع والإدارات بهدف تحسين مستوى التحصيل الدراسي وكفاءة الطلاب. وخلال اجتماع عقد في 19 من سبتمبر بمدينة هايكوتا، أوضح مسؤول مكتب التعليم الأستاذ زياب غويتوم أن المدارس تنظم تدريبات للمعلمين على مستوى المدارس بهدف رفع جودة التعليم، فيما يساهم المجتمع في سد بعض أوجه النقص، مشيرا إلى أن المرحلة تتطلب اتخاذ مزيد من التدابير لتحسين العملية التعليمية. وفيما يتعلق بمشاركة الطالبات، أوضح أن نسبتهن بلغت 36%، إلا أن المشاركة لا تزال غير متوازنة في مختلف المراحل التعليمية، مشيرا بصورة خاصة إلى انخفاض أعداد الطالبات في المرحلة الثانوية، الأمر الذي يتطلب بذل جهود جادة لمعالجة هذا الوضع. من جانبهم، أوضح مدير المدارس والمعلمون أن عددا من العوامل تؤثر سلبا في جودة التعليم ونتائج الطلاب، من بينها عدم ملائمة بعض بيئات التعلم ونقص الوسائل التعليمية وضعف اهتمام الطلاب واستمرار بعض الممارسات التقليدية التي لم يتم التخلص منها بصورة كاملة، إضافة إلى النقص وضعف الاهتمام في صفوف المعلمين. ودعا مدير المدارس والمعلمون إلى تعزيز المبادرات التي يجري تنفيذها بالتنسيق مع المجتمع والعمل على تطويرها بما يسهم في تحسين مستوى التعليم والتحصيل الدراسي. وفي ختام الاجتماع، أكد مدير مديرية هايكوتا السيد شيخ الدين صالح أهمية تعزيز دور مسؤولي إدارات الضواحي والأعيان في معالجة وإزالة العوامل التي تؤثر سلبا في العملية التعليمية، مشددا على ضرورة أن تولي المدارس اهتماما جادا برفع كفاءة المعلمين وضمان جودة العملية التعليمية. تخرج في مديرية ميمنه 22 شابا وشابة بعد إكمالهم دورة تدريبية مهنية استمرت 3 أشهر في مجالي إصلاح الأجهزة الإلكترونية وتركيب معدات الطاقة الشمسية، وذلك في 15 من سبتمبر الجاري. وأوضح مسؤول مكتب الاتحاد الوطني للشباب والطلبة في المديرية الشاب يماني مدهني أن التوقعات تتركز على قيام الخريجين بتطوير المعارف والمهارات التي اكتسبوها خلال التدريب من خلال الممارسة والعمل التطبيقي. من جانبه، أعرب مسؤول مكتب التعليم الأستاذ بهتا والداي عن تقديره للدعم الذي يقدمه الاتحاد الوطني للشباب والطلاب، ليس فقط من خلال تنظيم التدريبات المهنية للشباب مقابل رسوم رمزية، وإنما أيضا عبر المساهمات الرامية إلى رفع المستوى الأكاديمي للطلاب وتعزيز قدرتهم على المنافسة. في السياق ذاته، أكد مسؤول وحدة التنمية الاقتصادية في إدارة مديرية ميمنه السيد تدروس أبادي أهمية تشجيع الشباب والطلاب على استثمار عطلتهم الصيفية

في تدريبات تعود بالنفع عليهم وعلى مجتمعهم. وأشار إلى أن المهارات التي اكتسبها المتدربون تمثل نقطة انطلاق، داعيا إياهم إلى مواصلة تطويرها من خلال القراءة المستمرة والتدريب والممارسة العملية. مشاهدينا، نشرتنا تتواصل من الفضائيات الإرتية، ولكن بعد فاصل قصير فابقوا معنا. أعرب الرئيس الصيني شي جين بينغ عن تطلعه إلى إجراء مناقشات معمقة مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في رسالة نشرتها وكالة شينخوا الرسمية بعد استقبال ترامب نظيره الصيني بحفاوة على مدرج المطار لدى وصوله إلى واشنطن. وأعرب الرئيس الصيني بعد ساعات من وصوله إلى واشنطن عن تطلعه لمناقشة قضايا رئيسية من بينها الوضع العالمي لدى اجتماعه مع نظيره الأمريكي، وفق ما أفادت وسائل إعلام صينية رسمية. وأعلن وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت أن واشنطن وبكين اتفقتا على تمديد الهدنة التجارية بينهما لمدة شهرين. وعقب محادثات مع نائب رئيس الوزراء الصيني هي ليفينغ، قال بيسنت أن أكبر اقتصادين في العالم اتفقا على تمديد التهدئة الاقتصادية بين البلدين التي كان من المقرر أن تنتهي في 10 نوفمبر، حيث سيصار إلى تمديدها حتى 10 يناير المقبل. أكدت الحكومة البريطانية أنها ستعيد العمل على الاتفاق الخاص بإعادة جزر جاكوس إلى موريشيوس بعدما وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاتفاق بأنه سيء خلال أول لقاء جمعه برئيس الوزراء البريطاني أندي بيرنهام. وشكل قرار لندن إعادة أرخبيل المحيط الهندي إلى مستعمرته السابقة مقابل استئجار قاعدة عسكرية استراتيجية أمريكية بريطانية في دييغو غارسيا نقطة خلاف مع إدارة ترامب على مدى أشهر. وكانت بريطانيا قد أعلنت في أبريل تعليق تنفيذ الخطة التي اتفق عليها العام الماضي بين حكومة موريشيوس ورئيس الوزراء البريطاني السابق كير ستارمر. وجدد الرئيس الأمريكي انتقاداته للاتفاق خلال أول لقاء مباشر له مع بيرنهام الذي خلف ستارمر رئيسا لوزراء بريطانيا في يوليو الماضي. وقال بيرنهام لاحقا لوسائل الإعلام أن بريطانيا ستعمل بجد للتوصل إلى حل لهذه القضية المعقدة، مضيفا أنه واثق بأننا نستطيع من إيجاد حل بالتعاون مع شركائنا الأمريكيين. حذر عدد من قادة شركات الذكاء الاصطناعي خلال جلسة أمام مجلس الأمن الدولي من المخاطر المحتملة الناجمة عن التطور السريع للأنظمة الذكية، داعين إلى وضع قواعد وضوابط دولية تضمن استخدامها بصورة آمنة ومسؤولة. أكد المشاركون أهمية تعزيز الرقابة البشرية على الأنظمة المتقدمة ووضع أطر واضحة تحدد المسؤوليات وتحد من مخاطر إساءة استخدام التكنولوجيا أو تركز قدراتها المتقدمة في أيدي جهات محدودة. وتأتي هذه المناقشات في ظل تسارع تطور تقنيات الذكاء الاصطناعي واتساع نطاق استخدامها في مختلف المجالات، الأمر الذي يعزز الحاجة إلى تعاون دولي يوازن بين الاستفادة من إمكاناتها ومعالجة المخاطر المرتبطة بها. أرسل الرئيس الكولومبي أبيلاردو دي لا إسبريا قوات من الجيش إلى سانتا مارتا بعدما هاجمت جماعة مسلحة متاجر وأحرقت مركبات في أنحاء المدينة الساحلية على البحر الكاريبي. وأظهرت مقاطع فيديو مسلحين يجوبون المدينة الواقعة في شمال البلاد على دراجات نارية ويطلقون النار على متاجر مفتوحة ويحرقون شاحنات ويقلقون طرقات. وجاءت أعمال العنف بعد إعلان الرئيس أن السلطات قتلت 13 عنصرا في جماعة تطلق على نفسها اسم قوات الدفاع الفاتحة لسييرا نيفادا والتي تسيطر على مسارات لتهريب الكوكايين. وانتشرت وحدات من الجيش على الطريق السريع التي تربط سانتا مارتا بإقليم لا غواخيرا عند الحدود مع فنزويلا، حيث تنشط الجماعة أيضا. مشاهدينا، انتهت النشرة، ولكن قبل الختام لكم تذكير بأهم ما جاء فيها من أنباء. وفد إريتريا يشارك في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. الإريتريون في أستراليا ونيوزيلندا يحتفلون باليوبيل الذهبي لتأسيس مدرسة الثورة.

دعوة إلى تكامل الجهود لتحسين نتائج الطلاب في هايكوتا. الرئيس الصيني يؤكد أن بكين وواشنطن ينبغي أن تكون شريكتين لا خصمين. بريطانيا تعيد النظر في اتفاق جزر تشاكوس بعد انتقادات ترامب. وتحذيرات دولية من مخاطر الذكاء الاصطناعي في جلسة في مجلس الأمن. مشاهدينا انتهت النشرة، شكرا على حسن المتابعة، تحية لكم أينما كنتم، إلى اللقاء.

0: رزق دايم
1: أزمور وجنيتو ربنا رأينيتو
2: شامعت برحمته سرايك الأمته
3: وجب وطعميته تقوم حقاقيته.

0: جل جلالك مولاي جل جلالك. مادة ثورة ومدرسة ثورة وتاريخه لا تدفع قدين للتلفزيون. الله اتفلي
1: حالو
0: اتفلي والله اتفلي.
1: حالو انا تاريخ نايل له مجانيت نايش كم سمعكو مرة تمسطكو سمعون حالو الا مدرسة ثورة دي بزيرو لو المدريات اتنبرعت ولا ميتو
0: الله نجات ولا جيت الله يكون يمكم صلي يكون لمدت لها مدت حروبات ثبت علت من اكان اتاكان نقص على وقل سلامات لمدرسه وسلامات لا دام يما هذا تاريخ نوص بلك ليكو لتاريخنا مدرسه الثوره ابوك كمال يعني منادل ثبت على امر وصلنا الحاكيو وتلحاكيو كبس وانا ما قدم قليت هاي قادف نجات ولا جيت قادف برضو ها
2: ها انت يا
1: ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها
0: ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها
2: عالكو عالكو ترى انا كاريبالتو وناس يودين كل عالكو مثلنا عالكو
1: لا هشومي ابا انت جاي عالكاني انت دي بابحت مسكرب دي سونك عالك
2: عالكو يا كبك لا فروبيت اللي بعالكو وحر انت بكس كل مرامريني يا خزات اللي فيلم انفركم من يا خم
0: انت حسان هاشم اللي ما تنافر ان ادم كمنو هذا الحلفت حلفت سمعنا ليك التحاريد نكبا هذا معرض وحفلات وعفسه بتهلا سمعنا ليك كلنا دي بوق نيجي
2: جماعه يا اخي انتوا اللي برامجنا ما درس ثورت كلاسكم سلاح حساس باني فقل تراجعوني وتناشوني تهز لكم مش قدام على كيف وتنطر هي حر انا من حزه جيش من حزه ترفع دقون عليك
0: يا ريتي دي لما تنافر ريتي دي تحت انت هذا لما تنافر اللي بس قال تبرد من نوتو تبرد من نوتو قلت تجحت بلا كليكو يا ما كورت محتاج انت اللي نجات بتاعته الهزار
1: مجنيني
0: يا ماما هذا الحين هتو نوصل امر رجعت ولا شيء لا دول لا سالكي بلا سندي بيما يبلا سندي بو مدرسه ثوره السنه 1907 دي بعد بيجاي قلوا مولادنا يعني ناي مستير سم زيرو ول بولال هلو اتتاسست يما اتلا زيرو سامعين هلكي وقراو هي حري عن مسلل على حروبات اسك اراد وقراه هنا اسك اولي وقيتم ومنو هي يما منو هي اسك تلحنته منو وتاخيرا هي نتاخر دي بحرير بحضر حرير بحضر تاخر كنا ماشي يما قال لي
1: سمعنا حاله هذا ميت كانت اكانت قاعد زعلت
0: الله الله نجات ولا جيت الله عجايب لباتك ازوة تحضر العلات يما لمدت حرب شبت علات من لكفنا يتعايرات ومن جفر أباي اقلت الشنك اندت بهالات يما مهرجة لا بقلت عود ندال مرير حالفت مدرسة الصورت ندال مرير رجعت ولج
1: جل جلالك نوص إلى مدرسة الصورت يقول نوص أبلكم اللي يكحاله صورت تقايس على تيتبلوني
0: عبي الله مدرسة صورت ولا الثورة وقنوصة هي ثورة نجات ولجي قنوصة ثورة

0: هذا يعني معرض وعفيه واجتماعات صبتها لا كل نادي بالله بيت لهلينا ريك نفرن ده يترف من هنا
1: أيوة.
0: اجن يجي استيما
1: مرحبا
0: صبت الا ده بس يعني الدالي دي بيت ما تقاس هاي لابو
1: مرحبا
0: دالي يما و- ولا موراي هبي نقلي يما مسلكي
1: مرحبا
0: لا مورا لكم يا يما ابي الله ذكريات عجيبتو
2: مرحبا
1: مرحبا
2: مرحبا
1: مرحبا بك مرحبا مرحبا بك
2: مرحبا سالم حد زوايات بك من اطابحك بس كير قابلين
1: حالك دافئت لرؤيتها كافيت عمرها بي وعافيت ان شاء الله
2: سنت بي سالمه ولا كلامه ما دحرت اللي دبن هذا ترفت انت ولد امباراتات انت نديكون يا مسك احلمي
1: يوم ذكرت 50 سنتنا مدرسه الثوره تايكون واميها منا مربياتنا مدرسه الثوره سبت على عزومه قلنا دي توايده تقلنا لي تو اسكا قيس ليكو
2: سنو وديك امكي عبدي بعلت وحنا ما مثل شعب لا جعلنا الله على تفلي لما ربيات هي حالة سن مرار حول فاتنت قابط يو يويت وطحاي
1: أيوة
2: أجنيت له شارفايا وربي عليها
1: الله أنا هي أمي كن دو قومت قليا يكون أفادي بتلالي قبايا
2: لا أرد لها دي بتلال ودي بتحاي كل حتيته إفنتيت إلا جل حنته لولادنا جل هنت للبولة درجات حفانتا من الحمسة ديقر سنتقريت باتي
1: يا أبو فزاها اللي ديني بالحالة اللي تقامد يا أي تبليني قبل حالة لا كوفان جيرق عمد عليها
2: إلا تقم الله أبت أهلا تتكلس يكون أس صبح مدر العينة وحاقوا على العشاء لسب لا تابعين ولا أجنيت كوانا هوم كم قيسوا
1: أيوة
2: هيتان براك عطان اندقب أيا كل لاليها ربي ما يتبال سأتان إن جيرا سنكتا ونبل هما لباسة أجنيت الحطبة
1: أيوة
2: لأساك باهم لا تفاقع هوم وكل لمن برت مشنقلن على القدم ووالدتك هي من نفد بها على
1: يا بنت على رقبه على رقبه الا مي بقى اللي قربه لك اني قاعد بهله الا حاج الحنتات انا سقته انا هي حالته اكل لك بوت راس لما برت امسلي على كان الحاله فيها امسلي عليكم
2: الا انا ايش مكوريت تاريك هي بعلو اللي داقم امكي ورسم انا قلت تكسبي انا زدي با مع رد قيس ليك وانت ما متك عفاي
1: لا حالته أول لو رسمنا لثيلك هلاتو من كرا أميان دقن بدكن إلا جنود رئيكي حالات لقل حالفكم داقمو أنا من تبيلهم باو أنا ندمو وديكو أدام من يول على وده هلان دبيلو أكل اللي تيتي لهيبوكا من تاريكم ولا معرض لقلت بيهي حالتو أول بس قد مسأكيتو إلا بس من تاريكي تترف تمام بايتشي
2: خلاص سنو وديكو قلتك سبي من تاريكي تترفق أدامكي
1: أول حالتي
2: حلو علي

0: حكاك مين؟ انت يعني اللي لو الكل شهيف رحمة الله عليه يعني من سلفتا مدرسة ثورات على ما دي بديش تلك
1: سبحان الله غادر على ليت أبيلك وتقوره من حموم على
0: أيوة حموم على كالدهوة قالي
1: والله حبكم تعب وجرست بس دهوة
0: دهوة دهوة عجايب عجايب عجايب كنت دهوة مكاني عن سودان ندوه كمين
1: حذار هتو حمام حمام قروبي على حمام توزيع حمام على هتو وقولوا له مسلو اقل ميت وزعنا هبيلو سبحان الله قادر عشان محارب واستشهاد ابو حمو ومدرسة ابو ومسؤولين ثورات كلهم عبايهم وناشهم مطعوم قد حسبوهم كين بولو كوي اللي كن بيلو واللي سلاح هذا الله فجرني مخزن اللي تيتو الى تريال هاكين دار ساملة حزو قالو درسو بيلو
0: عجايب عجايب كتوم يعني كفوة دو حقوها
1: كتوم
0: ابي
1: وتوم لسلاح مخزن اللي لاتيه قلنا الكفو بن حزن لينا ابيلو حمام قل استشهاد وقل وقعي
0: الله
1: خلاص أبو لهم كل رأسه بلا بيلو بلا بتحللو منه حالتهم ما سب دولة جنيدة أمريكا سرهم سودان قيسو كب حديث قلت عسكر ما تصورت أيوة وسرهم ما هي من مدرسة دهربو دفاع قيسو كم تحللو منهم كم جرسات قبو لهم وزعوهم وزعوهم وليه دي بسلاح تقيل بعد حيو أيوة وتعنكت أبتا تعنك سواء نايدة بابتك أم حرندك قاتل ودقدق أفجف عند وديهم استشهد انا حدار ولي قاليتو
0: ابي
1: قاليدي بيتو لكن قاليد قلت تركب قاليد هيب مين قدم
0: حقيقه
1: والله استحملكوا
0: حقيقه
1: استحملكوا
0: استاهل والله استاهل استاهل كميل حقيقه كمالات بالهليك يعني قاليد حق حزيك قاليد دفى كمان لا نايكا سمرت فؤاد كدفى
1: ايوه
0: وريح كدفى
1: كمان
0: هتا بس يعني هتا قاليد لحظة وما شاء الله وتبارك الله يعني تحبن وشنن اصلا ايش ميت فراسه تترفك مي
1: ما شاء الله
0: ايش ميت فراسه تترفك
1: ايوه
0: يكون لموت لا تقدام يعني كله اتعراتو انا وضحنت لبل السكم ما يتا
1: ايوه
0: ما يتا موت
1: اولاد مدرسه ثورات حدار حمق وكود

0: هلا ما لي بلد قسيت
1: عبد قسيت قسها شمولي يومتا يعني ابوك كمل تاريخ مدرسه الثوره قلت درست سنن دوتيك اسمع
2: لا اله الا الله محمد رسول الله هذول مدرسه الثوره بنكير ما تهجي لهون تلقي مدرسه الثوره انا حتى
1: انت حتى انا هاشم هاشم سمع انت هذا صبر دق ابو ملك خلينا اسمع
3: هاشمولي هاشمولي اللي فجر قال انفعكاته هذا قال داقبك مدرسه الثوره انا من دفع وليك قال انا ما ثبت عليكم سن عنده ديكم مره
1: ها
3: لدرسه سب ايمان فارس رات عام وعصومامته
1: الله
3: ها ومدرسينهم لبيلهم تهي يتاك هذا طبطوا
1: حطوط
3: هذا دواء وتحرب هيك تحرب هذا فتكرت عليهم في راسه
2: في الراس قالوا بيكمل اتهم من الحرب على بدرونات ولا ميسائلات ولا صواريخ كفوا بحال بعض
3: الله هاشم ولي فتهم قلنا لهم درون وصواريخ على منتج تلك ها هذه حتى قصد يدعكم
1: هذه
3: مدت حتى هنا دي بحرب سد نعفون أتينا ولي بحرب من دلينا ورب رهان البول وجنيتا يطوش من مزاز السرات وازا عادي منها
1: هابي
3: وخلاص حنا معكو وقررت رفهم بلو وطب حديث لعرينا أنا قررت رفهم بلو وطب بس أبان
2: دي مال صعبات على قلك كشمنا البول كم بلو
1: كشمنا ليش حاول تحكى لحتى أنا لفو كتبت يا إلا يوم تبقى نادل دي بل هليك عاد سمع هليك استشهادهم وقفد الفراشة تومرك بتاق التامر أتنسب لك الليكو
3: سنة الله هذه الحرب من طوقت سبب الناس حنا وباية سلاح كلاسنا سلاح كلاسنا كلينا
1: خلاص
3: أدل دول الله بس بأدي
1: أيوة
3: وبسونكي
1: أيوة
3: وبأبن دي بحد قبالة
1: أدي بدي
3: أيوة لبرهان بلاكم تعالكم سلحكم سلح كلاسا وربع رأساتي عسكري دي شباي اندي لي لكم بلا تكرف عيو
1: خلفت عيو
3: خلفت عيو وقال له ذو كنت الحزي برهانة يا عم كب تعفنك شيو اك شيو العسكر قولي بل والبرهانة ذابت وبل له بلا نترقز برهانة الانفو قرطة بيو تعف اترفية
1: كيف هذا يمون
2: وارا شنو عبيدو كله واحد طيفة
3: يا جماعة لا شو مجرد دول لها روح فقرتها رشن وعماش ما نفقدوا فقدوا دول هذا كنا ننبل أباي إذا ثبتوا زينتو حربة فلالة وجماعتنا قراديت مسو ولا عسكرك أتحلناه مرهانة وبصروا من بقوات نجا هذا مدرسة الثورة حتى سقرات على سلو ببك قابي سبل
1: ببك
3: أيوة ببك قابي سبل سقرات على سلو مرهانة تلاقوا خمسة الخلاصة يا ابو عتارم
1: بالا ابو قابا
3: كمل هني انا لمون
2: جل جلالك ابو
1: استاهل يا خدام حود مريري حلفه كمل نبريك عند نبريك يبا لنا هي الاوالد لتيلكها تقملوا شكل حتان تقملوا ما تقبلوا
2: انا مزكف فين لا راشين وقله زين بعيد حاجات من اكيد ما قلنا كمل
3: هذا كان بقول لك كان بقول لك كان بقول حدا اللي قوم لي انت قمي يسمع طلعوا يتعفى
1: يتعفى كل راسه يتعفى يسمع يسمع يسمع كل راسه لكن ريكا كمي قصبا عنه ما قلوا سمعوت امي رفع بلاك الليكو حتى مع الله انت بيتنا انت ما تحكى اللي تاريخنا الى بيت لا مدرسة الثورة بس يعني من سولف واسك اخر دلالة امر كلها قلت داقم معلوم قلت داقم معناته كمي وهتو شيك السوق هي انت تعفى وقلوا سمعوته اللي تقبلته بس الذي
3: خيلك بقى يا ريت درسوه قبل عندي يكون اللي تاريخ مدرسه الثوره اقلهم يكون اقل افريقيا باك ما دراسته
1: دراسه اقل مولو افريقيا حبن
3: أيوة.
1: وفاش
3: اي والله
1: ها
3: اي والله
1: دراسه عبي دراسه عبي
3: زين ليك
2: يا يا انت ميت لك ما انت تري لك ولا مي سبحان الله وتعالى ان لا ودعك يا ابك الى كف كف كسرت حد دي تتكرر يا شيخ السوقي
4: انا انا هاشم كيف اخبار بيس حكا انا انت هذا من كور دي بكري لله نا عليك الله قابل له وسغن يعني جقرا بقر ان دودو كاجل سغن بدر هلا قابل له بسعير سعير
2: بريك
4: وقلت له هنا هبي لباسنا عقل ان دلابسه
2: هو
4: كا فير دايوم ودان يوم وتقابل رتاد الشاشات
2: الردوم ولا بشاشات
4: يا هبي قلت له هنا ما لقراشة وحراوية يعني جاردين عند طبا وكان كل عند ودو وحمليت له زبل له قراشة عليك على عفون له اسمي
2: يا شيخ السوق يا كي اللي ريكا نا ايدي تنو نا كاميرات تامر لك تاكتيكات نا يوت انت قاشي من تمس لني ازاي قل كامل لحزو وبلهتهم لو ودوا ريكا نفر بجلاله بعلى القربات ودوكا امر لك ويا حزوم.

0: بينكم قماره كمان لا مسلوقة بلاكلي بس كله يبدأ منه والله
1: يا ري ملي انا لي اي اي بجلاليه وحش ما كسبت الامر كله كله تنكفي ديو يكرجين كراكلا حبر حبوشات اقولكم تقول الاكرب والاسان ديكو قلنا يتنكف
0: قلكم يتنكفكم هذا دحين دحين برنامج لزمن ملي ويه برنامج حديث مثال دي بيت برنامج نجبنت وهذا هلا وانا وانت ونجات عم كميل بكسود مدرسه ثورت محاضرات كورس قلها بنات قلت له كورس الا طرفه من بيت برات بيل
1: انا شيخ سوق تدع عزمون بدلالته وجلاله وديب سمايات عزمون محبر دول ما تاكبوا وديب عرا العزمون لو بس وشرق لا تهوان ديكون عليك الله جبنت ابي حدار وعم كميل انت تاكبوا قلنا بلا ما قرعصونا له زمن من قال لي اجلي وقلك لا نافع اصلا ركبك احسن برنامج وادلي
0: بركه تدعو وركه مثل الشيك السوق هرك ركوت
1: هرك يلا يلا
0: هرك رك
1: ريكا نافع برنامج راكب اللي
0: ما
2: انا مره ريحه اللي قلت لا مناسبتنا بيت مهره ثورت من تعزمنا
3: الا انا هي حالتك الا اميدي بما ربي سبت علت الا مدرسه ثورت ناي هنا يا ليت انك تسمعني قدام بعد قرؤسي امره يا ريت نوسع ريت بوقك
2: ابنائك ونايكي والدايتك بزحامنا عايش عبيت الله كافي هالدنيا ولي راكي مسلوم على يكون ربي جنته ورحمه لها
3: امين جاب جنته ورحمه لها بوم كله
4: ربي جنته ورحمه لها بوم كله ما يلا انا يكون ارحتهم سبلوا
2: بي
4: اذا صار ما سمعيني لفراسة نوس من كرا والدايتك ومننا مدرسين ومننا وارساماتهم أمرت ليك دام ما شاء الله وتبارك الله قبل يوم هات عداتة أزا سمعنا وكيرات إلا ما اكتب الهبل بيلو لكن لما ناسبت من قلن البستو
3: أنا لاتو حتى عينة عبدالكان اندى لبسنا مريلين يبقى بس بالليك
2: أنا هي صورتنا ينقفل بديبة فلينة ولن البس أو هي صورنا يلا جنيتنا عايشنا مدرسة صورت ما يوم نحزي
4: انا لا تمهرق القبيل او ما هي تمهر تنطق محفاش لا بالكتب لا بدي بالوي لا ناشكه
3: بس لحسك ازرك بكي حالته نوس مهرق القبيل سقراتنا تنزيم على التامره
2: حليب ستي لحسك انت ركبك بدير مهرق القبيل وازم مهرق القبيل لا بدي بالوي اقول نزابي وتلحسن الله قدامي تنطفق
4: فايت تفاقد ما تفاقد ذات انت لما درع الكتيبيكم
2: وعباي محليات نيلت فنات فنانين اطلب له ترين هالحشاك
3: هلا حالتي سعدة انت قريت هاي بدنا منه
2: هلا هنا بدير تذكر قبل
3: تذكر قبل انت
4: تفاقد انت
2: قلت هاي من تذكر دسكني بل
3: بل بل بل, بل انت
2: شعبيات تورست عمارة فقرت شعبات نزم ورادي حررت
3: شعبيات

0: الشعبه فتيه،
1: بيان بعمل الشعبه فتيه،
2: بيان بعمل الشعبه فتيه،
3: بيان بعمل
4: الا للتالي اللي تبل
0: سلمى
4: نتالي عليك على حتى يزعد
0: ليك على تحلاي تعلي لك
4: ايش اللي تبل مني
3: ولا انت تقدم
0: لا لي لا لي لا لنا لا لي لا لي لا لنا السنة عترينا وتعلينا
1: لا لي لا لي لا لنا لا لي لا لي لا لنا السنة عترينا وتعلينا
0: بدير شايب مصاق الهدية وحر درق مصات قلت أبدية وحر الشباب مصات قلت حزية عنتات بس حديبة من إيديا أصنع ترينا وتالينا
1: لا لي لا لي لا لنا لا لي لا لي لا لنا أصنع ترينا وتالينا
4: لا
0: لا دنياتا
3: والله يسرى بكينا بس أدت تشقلنا نقبأ
0: أذا أنا حدرة قروش دي بدي هيقل بيها مو دي
3: هاي قروش مشكلتي يكون أنا نوشي حالف فاقلكي أذا أنا وصل ما انتقسنا لبل اللي يتنقلوا كل نتزابي
0: كاقدوم صعدات تليكن هاي كلنا بس لباسة ندريكن نتزابة يعنا
4: خلاص
0: دحان وعلي دحان وعلي
4: دحان وعلي
0: دحان وعلي
4: مرحبا حتى يسعد
0: شاي كن دي كتب مقسكن
4: دحان دحان بس هتينا كفينا
3: لسوق ان دي دبو من هنا نعرن وصل
0: ما انكن سوق دحان وعلي

0: معاه تلي هو مش لينا.
1: الله الله الله الله
0: أديك سمعين أنت؟
2: ها
0: فرقت كوسوس لكن سكاب كلكنا أنا.
2: الله قداميتنا تفاقدنا حلاينا يسورت قلنا حل عنا أزني أمانة بسطة لحلا كنا سمعكم بتسسع ما تكون ولا مين.
0: بو بو بو بو إلا قروانات حلكم كي تأسكن يكون يتسسع كل روس
2: أبسطة من لبكم تبول عليكم إلا كرنجه روماي وأبسطة روماي ما اللي عرين نحن
0: عايزت نوسا عايزت نوسا أبسطة نبدأ لك اللي يكون يكون كرنكي يكون لا مو مبلاسي حلايته.
2: شكرا نفستر اذا انا عشان هنا اول
0: شني ابغى قدرتني زي اللي يقول
2: بالله يقرب اقل الزابه حزلك قروش ابوني او هي رخيصته 1500
0: بالله كفو انا دولا بليك من الاسامه ما متقبل يعني
2: اللي يكون اقل ذكرت مناسبه 50 سنه ناي مدرسه الثورات مهرو اقل قبيل لبديبو بالله قول اقل الزابه حزلك
0: سنه دبي انا وديكي ام ستل امركز هذا هذا دي ما داير قل لا لا تو انا سنه يبكي انا ما انا الا ذكرى الثغرات اللي بدي بفريه اذا لبسكو شلن قلي ولد تعفلت
2: ابي ذكرتنا الى مدرسه ونايف الراس ولادنا تيكون عبنا تحبن بو
0: ايوه بالحقيقه حبن بليده ما الله يسمعني انا يمين بالله يتامر يا اخي برنامج يقولوا في قوره ليكو برنامج مكاسبو اكو
1: بس كل مكسب اللي انا امانت منا حلم واخر تلم
0: مكسب امان ودمان بس انت يتبع حوان يا حبيبي يا اخي انا قص لك انا حالي ريكا منادل جند قديم اذا من صور يم لبنا ندال وناي مدرسه صورت ريكا بزحرا قبل لكم اذا قلنا سبق جرافيكس يعني اند ادقارم كومو شكل ناي كارتيليناتات اند وديكم كطبعوا قلنا عند ابزحكم ابي وانا اشم بالله وجنيت نعيش يقولون هيبا ونوزعوا يكتل لشوارع وتقفى سمينار ولا قاعات التدوايح قلتن ازبيو لا قدام هي ازدي بذكرياتنا هي كيف ثبت يقبول هلا يا ريش تفق اللي شاطه فوتو
1: اخو ولا الا فكره سنيته انا زاد حق ولا قبت ولا تامر ريكلس ولا تاساني قلنا ولا صور ريكا دي فريمات اند اتينا وقلنا ازبيو
0: بس الا تلام انا عزيز عليكو الا بس يكوت قاتل لك يكوكا
1: بس وكاين ما لي ابويا ريكا صورنا بدينا من ادلين قداي وانا مدرسه صورت سبت بجو مشرتنا باللبن وحقول الامتر رب الامرك الارهام مش لدك تاسي منارات وتحفلات دي اللفف ازبون بالله وانا وانت ريكر كنا وروت نصبك ديبو معرض مفتح ولا ما دي ما صورت الزابه منا
0: ما لي ما لي الا معرض ولا سمينارات صوب بديبو هنا يخسرنا تل مشاكل اللي كرينا لصورنا ابي احضر لكن
1: بس انت انا مشرت فاهم لا يكون لكن قلنا هرب قلت عم قلنا ركينا ورب دريمنا طرف
3: إريتريا تنسى الاستقلال بعدما الشباب لا حلال بعدما الشباب لا حلال ولاد إريتريا ذهب مثل مرئيها بناديبة ودنقل مرئيها بناديبة ودنقل
4: السلام عليكم
0: يا سلام أرهب يا متم فرحة الله ما شاء الله تبارك الله سن لبوك عليك يا أخي ولا موراك يا بها ملكات من قصص
4: وركيد اللي لكن يوم عيد مدرسه الثوره سبتو وانا حاويه ولاد مدرسه الثوره سبت علو انا ما يوم عيد جيتو حاويه نوس مسلس الناتهم صورتهم الا
0: ايوه اسكي
4: الا
0: يا سلام يا انت ناس فارس انت يكون ما صوره قديمه تلا صعبت لك لا لا اسكي اسكي حلف انت نوس لصوري كريكا بس ناس قديم انت انت
4: ابويا كمان كمان مسلم نادلين صورتهم وابويا حمد صورتهم كمان الا اقل حالف اديبكم
0: حالف
1: اسمع اسمع ارى انت ريك ناس فارس ومسنات حايش انت ازاي الصورنا الى منادلين كلهم ده اجار من اوج النهبكات والتزبيوت ودي حتى صوره كلونك فبك ها
4: انا صورنا ولاد مدرسه الثورات ومحاربه اقل ازبي منادل بدك دقاهو وبل جلالو صورنا ازبيكك يقول ابلعه سبته دي بال
0: لا لا لا رأيت يتحرك انت هاتي لا يتأمر انت اللي هيك اللي رسمي ليك حريتان انت بس مو ودم لك التقعات وسمينارات والتقهرات حفلات ندقسك قولي وساسع ولا والدك اقول بس
1: احكي لك
0: ايوه
4: الا بلا بقى اريتريا تنسى الاستقلال بعدما شباب لا حلال بعدما شباب لا حلال
0: كنا بلو
1: بس خلاص خلاص
0: تحفز

0: بلاكات ليك تامر ليك اللي صور اللي تات الحاجات اللي نجح قلنا من قبل بس بلاكات ليك انت
1: نجو ولا تعمل تشي كريو بركيتشو دف
2: اتشي
1: اهلا وسهلا
2: اهلا مرحبا بابا كرام اصنعك ابوكم نوسو قلكم حزعلكم
0: بقى يعني احنا اند بدينا منكم كبح حق الحزينه فنطرق بقى من ليكم سناي بحازيكم تعودكم بقى سناي تعودك انت زي جايزه السلاح
2: ازي المترجاقنا ازمكم منه حالي اقول ابيكم ازمه وادو لا وانتم هنا لازم تحضروا بيكم كلا يا اخ ابيكم اكسس مناسبتنا للمدرسه صورت اقل داقم قلنات
0: عزومات وسمينارات يا نجات ديب قاعد قبالنا احنا ازم جبرتنا وما حق زينا كديب ابوك كميل وتكيلنا
1: واسمعي ابوك كميل قدرات امبو اقل مديا قاعتنا اكسبو وطنا اسمار بلاسي تعزم عليك الله دي من عندك لا مدك تجارب قليده الحزاله احنا قنوسنا ثوره الامر واحنا نوسنا ثوره هنا يلا يا جماعه
0: يلا
2: كسمع بقى حو انجستبو انا حاليا استل مشكله الابو مع السلامه
0: لا لا نجات دقيقه يا نجات انت تليك ابريم زولدو انت ليك زين احنا يا اخي زين احنا نمصعتو انت جبنت كي وانا براكي لا ادالي قلنا احنا تلو املكي كويس
2: لا
0: ايوه
1: فني
0: انت مجنون انت يا اخي عليك الله مكسي كات ابيكم ايه اللي اسالته وبي حدار التليفون وبوك ازي سين وجيم قال له دوقنا اقل نمصعتو تبلا وبعدين الكريم يا اخي
1: اقل نمصعت لكن مس انا من قبي لازمنا كركعني دتو
0: بس نجاتكم مالها بيلكي
1: راح نيكس

0: تنجو كل لمواديتك اللي اوالد ده مدرسه الثورات اقل المصري
1: فتن ميت فنتي شارت بن ولا ميت
0: اللي تجركين ده فتحك كتجر دقدقا مورون من قصر الحصوب من وديو ومن طلون حجير عند لبسكي حرب اجرك من طليقو واللي انا عيد كل فصلها له شير هب من تبيلو اكل حد اقل المصري بس
1: ارها انت مسلم على الكو ولا ميت اكل اللي من امركاو
0: انا نوش ندليكو ابن وينه شنكتوم انسبك عنا ومسلوم بيب وسلباتي اتلعن لان ابراهيم هي انجيره شورفت ناي وضع عكر وصبحهم ما يحفون وسيتهم ما يحمرون ومن تريا ما ين لقربهم بقرمت بقرمت ما لي بقرمت مثلا انا نادم منا ما يساحل ها لا لا قذف معادن سطع له مثلا
1: واو واو واو انت بس فارس انت اسكل يوم يترسعك
0: كيف قلت راسو انا رسعي لك السكل السكل نشيدهم حافظان انا ندرس ونتعلم فتاينا قلنا ليلي من حمام قلنا ندحن من برونا قلت سنة اكوي عادات نبدي سني قلنا ابني لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا كني تاتلو بلا على هتوم
1: واو واو انت بس من نوم انت ابشر
0: ايوه نجو اديك مالا ابي لكي من تقلون حجير عند لبسكي وانا اقولهم عند مسلكو افو اجن الزهور نجو ولا الثورات لما نوم ورثت قرمت الا رحمت حرمت
1: ان شاء الله من حاري
0: الريتريات تصاد استقلالا لبادما شباب وحلالا لبادما شباب وحلالا ولا لينا ولا لينا ولا لينا لا لي السلامة.

0: هنا.
1: بيحضر
0: ميتو يا كان جاي يصليكم
1: قعدت دي بقى سمينار هلا ناي مدرسه صورت دي بقى جاي يصلينا
0: خلاص بقى يومتي عن سمينار ابي جو ولا بيتنا دي بقى اللي جاي صبطو انا طوم سلي تو يلا بيتو
2: لك عاد الزرق يا رت
0: يا هاشم اتو يا اولاد نحب لكم عليكم ماما هيا مسليك بدو ما نكورت عليهم هيا تو مطونا بسم الله بسم الله بسم الله
1: ابي حضر جماعات مسلم موعد على النهر
0: انت يا كانت حرات رطه لكم يا اتو لكم عليكم مامي
1: بطلت السجاعه
0: انت تو
1: يلا
0: يا حرات رات كوت اللي تهي الحلف
1: خلاص
0: خلاص ميلو كنا تأكر أنا أتصل تيهو
1: أبي حضر إذا أتصل دي ممكن أتصل مينار لنا إلى مدرسة صورة دي بقى يسلا إحنا عمال دي بقى يسلا أيوة أيوة أيوة يا ربي تجمعوا
3: السلام عليكم
0: عليكم السلام مرحبا مرحبا كليل مرحبا يبا مرحبا أرحب يا عبد الله يا رئيس أن يجي ندرس وقل نستفيد يكون قبل يومتي
3: حضر أنا يوم قل أرحب وقل داك ما تيه ليكون أبل لهم أولاد كذلك ما تيه ليكون شيخ السوق وهاشم قسامت بديكم من اسانيد يوسفو قناتو قناتو قناتو بلوم يا قناتو
2: ابي اكمل مو دينا ممكن الدام بد مسلوك على تيد هلا
1: ما حصل
3: قسامت بدكم انتم سيركات انتم سوريه وسور وليه وسور ندالنا دي من نفر اورز بكم من ايام تكاو خبز اللي بيلو انتم كم از بكم دي بس لين اذن احد لكم قرصو
0: يتحدقوا اللي بس مواديتكم انتم اللي مواديتكم انتم سمعوا سكبلها أوروت نفر يعني صوروا بل إجازته كفل الزبي كفل الزبي جريمتكم طيت أمر الله
1: لا لا لا حين يا جماعة الكير بمناسبة عيد 50 سنة مدرسة صورت قدام قل أمر وكله قل بصح
2: بس بس
1: كمسال تاري قل صعبات ندى بينا دي كوني حري أنا قروش مسلك مالا ساكت أنا هواوي إنا مغشيشتنا
0: هواوي مساكت سمع أنت سمعوا سمعوا حوانيت لتبهل الا انتم الواد يا مهليكم تسمعنا ليك انتم كترك بليكم دولك يعني من حاجات حتى دي بحاجات حتى تتراقشوا وقل روحكم دي بنصيبات تقطوا وقلنا دي بنصيبات كروا متقبل ليكم
2: يا جماعه بس انا يي ازبيكو تاليكم عندكم والله فكرت كمان قال لك السوق تقدمكم ولا لا حزيكم دو انا بري
0: الله شليك
3: كليكم كليكم حتى انتم قسامت بجيبكم صور ندال اسمع رد ايه وقل تاريخ الكرم يكون قمش قمش الزبه ها يأزمكم كل رسو قناة زوم سليب لكم لكم قناة زوم لكم لكم بس قناة زوم
0: يتم حكو يتم حكو يتم حكو يتم حكو كل رسو يتم حكو
4: أبي أكمل لا بس حسبكم حكم لكم لكم هم ليت عندي يكون كذي واد يا ما يلوي أنا لا لا أنا بس قومات بي لا صور لا أزبيا من هلو للجمع ولا تشن تقتني هاشم هلا هيني كل نسوة سبلا ما عرضه هو بس
0: ما لا يكمل كمل مع النيبة إلا نجات بالله ليت أول بس يعني سنة تبي ما أنت سنيكي قبل سنة أنت بس ولا فكرة أنا أهلي وأنا سمعنا ليك يبا لكن سمعنا زي سمعوا أنتم سمعوا سمعوا إلا الهتات بالله ليت ودو متأولي يعني هنا سجنوا تدم نبلكم كانت
1: خالد
2: ودي يا جماعة أول صور ما بشتلا شهادة تلا وليت بس ليت تلا
0: سمعوا كما زن كروية زن صورنا في الرأس ووسائل ابقى بيكارتلينا اتفلاين اتوسائل إعلام واتلت فناتا دي بشعب اقلت نشر واقلت صح سنيتو مناتا من نبعلو ومن ندخس السجاد إجازة قل تركب وقل سمح قل كهلال وخصوصا هي خصوصا تاريخ ناي صورت وصور ناي صورت أقل مي ناي أوروت وناي كل أوتن دي قبي ناي حمرتو سامعوا ليكم أذا أنتم لا أولا صور اتسبوا تبلوسو ولا صور اندنس أكومو اتلا كانت حادورو سامعوا ليكم ودوامي
2: ودوامي
0: خلاص كمي هذا بس يعني هقول لك بس براتك وراتعكم يفالكي
3: الحمد لله
0: نعكم ما تقصى يا زبلة قصب الله باكي
3: ريحكو
0: قصب الله باكي
3: ريحكو بدكو انا ما لقيت اذا ما تعرفكم
0: مرحبا
3: هذا سمعوني
0: اها
3: سمينا العمل اللي بسبتو
0: ايوه
3: وانا وراك عزومات قل كل اللي قبل صعبت اللي هذا اللي بقولنا ان نستينا ديبو قلني يقيسو
0: تمام
3: من يلا لحيسو المدرسة الثورات منهج الأدالو ومدرسين ومربيات وراق العربوز صرف ديبو يشارك وحالة عقولة سمينات انتم لصور كل جمعوه وابتلولوا تاريخ ندال ثورات

0: تدرسوا درسوا ولا دي مش حكايه قبل انا
1: ندرس اتفقنا مع يا جماعه
2: قرمت بس قرمت
3: الا على تبل هليكه بس تتحيش ولا ميرسه معنا هليكه ايه تاني صورت يعني تعوتها يا جماعه
0: ايوه
3: ايه تاني صورت تعوتها
0: بالحقيقه
3: اولاد مدرسه صورت لعلو
0: ايوه
3: ديب قواديش
0: ايوه
3: ديب حكمنا اتمهروا واتمواصلات واتنظموت شعب ديب كله ما شاء الله وتبارك الله تعوتوا واتنصروا تعوتوا
0: وسورامتهم بديلوا
3: أيوة. ايوه ايوه مدرسه صورت هي يا جماعه الكير
0: ايوه
3: اقلوسه صورتها
0: صورت
3: امن رهيب اقل ذكرت حم سنه ما تاسس مدرسه صورت
0: ايوه
3: ايوه بس ايوه
0: بس بس هذا أيوة. هو وتوقع
3: آه.
0: لي من الحل على حتى على دراس معكم
3: حنك حنا حنك حنا
0: خلاص صاح الكلها مثل ثنرات قرورانك
3: ما معيد كرن
0: أعوذ
3: بالله انت حلايتك حلايتك
0: بدلين بس بس سالي صفحة باتلا تاجع بياب كلهم عوض
1: تعوض
0: الكلها مثل ثنرات

0: شلو تانكم تانكم شلو لنا لنا صراحه ماشي مش حاله تانكم دانتو ما وداتكم زيت قبرو
1: عطيهم ليت بالنا غير تفعكي
0: سكايالكم كاتنفني انت تحرقنا زهرات قبرو زلهم كانسهم يوم اكسات عطي سكايالكم كاتنفني
2: ابزل لغاو ابزل لغاو بدبل
3: مالي لكم شافك شافك
2: شافك
4: دحاني أبين هاريمن
5: دحانينا كابان رحيقنين هاريمن
4: سبك دحاني
5: حانتي رخبان زن مشكاتات
4: بولو خوي توتو زن فسفاسات حانساب جميرين دين كيدقا ما يعرفاني أبو بوتاقو متو
6: يا أخي خصام معاسينا خابزين لا تحبقنا غنمار زي توزعنا مسبسو عطنا خوينا هنقوش مجن
4: تسبي حجيك زي يكون كيدت راح بوتاقو متو سبات كيلك مالنا كشافات تونكو
5: كلا طيب

0: يا جماعة كسام معسينا تمارو خينا هنبر كنقالس اندينا وطينا زي قالوسنا يا اخ خبو امتى يزفل لنا نسوم دا تواغونا انا تمارو يلوم زعصونا كنقادلنا وطينا اقادلنا نبولو
1: مقدال دا من قادل اندينا زلنا اذن نبر زلنا اكل قدل دو يكونا
0: بطعم قالا زور قساك زروا غلوف اب دفعاتنا زين واغا نمعزخون تمرتينا غنمار ابينا خخن سرحلو باب ترى خنسو عندنا
1: تسفي زي اكزيوني اتو يلوم نالو ناتو نفرت خيمصا سبكين لكم
0: اس فرح فرحي غاريها
1: انتي مزي اني يفرح متقامن سلا زي ترفن كن نو تو يبلك الخو
2: حقولو تسفي نموت زي فرحنا خمنينا نفر مسواتنا زي ترف ابت بوتا تاريخ وسودنا تاريخ كنسر بصوتنا دومو من هيوتو من داخفولو نحنا بزخن ماهر يلنا خوف كنبل فتيمو يتصبقلناني ورا بلاتيو
1: سمعوني يا حوات بسمعيتاي نزارب حلفتنا زبولنا نسمع
0: يا اخ قدفنا نحن نتقوين حلفنتنا نفسنا زين وسك كندتهم زغادول زلو اخيلنا عندنا نمعسكو خننا ناينا خنما يا كنزو زبلوا هاجر مسمصت ناصنات مسكونه مورزيغا يدل ديم زبلنا اتانا صنات مو نمصايا بس تزرايا تمرتي يركبول
1: نحن دينا مخاف حلفتنا لعل فليتنا نزن زارب زلنا نتهم ننوي حاسبهم كنتا تصنيعهم زوزنا حلفت مسمع نعايز حاشو خيني يسمعني
2: كده قدفنا نسخه فرح كهر لخان بعدها
1: دبي اي فرحكم تردون اندو
0: اسكت فرحي غا تفرحنا نحن غن ماري لنا يوصانا نكاب غزانا اتوم كتمارو تدلي تبلصتخا هيا خيدو تمارو نحن غن موصينا علامه كنواغا كنسوا سلاذ خونه وزعنا لنا كلتن كبرازا تمرتي
3: يا جماعه تسفي امانو هلا اسك مدول كنت حبات حزل لكم انت دبتنا فوقنا ودكك
1: بخمه يمو كنا ودق انت خيناكو كن ماري زلنا بزياف لط انت نكبر نخل
3: تمبل انت كسلان كسلان وكسلان
0: كسلان ورا يبعكي اقواس اقواس واقواس
1: سمعوني انا استسمعني تزاريبه عند حرجاي لكم كن صقم يلن جاي
0: خلاص كاب صباح نجمراينا كويس يلوم كيوزعونا فصيمنا هنا قارصاننا
3: ابشر ابشر ابشر ابشر ابشر
2: يا اخي يا جمعه قد محجخ نقادل لنا مسمع مسابينا ببز مسلنا خبز هديمنا كم بحدش كن مزقم مسبلنا وفليت أمنا بزمه اللي سمنا إياه بقول كيف فليت أم زمولوسنا بمجموع إلنا إياه مسمعنا تبلو
0: يسمعنا هو أين سمعن تولو منا خا نحنا خا أين مهرن نبلو نتايرو قبرنا نخدع كوي كون لنزلنا كنوا قا أغلاتنا أين نبلزلنا يا أخا خفتوننا تلاليوم كا بدس بولو منفترو
2: إذ خلو نسور حدا لنا ما أتو تاو سرح أغلات مخانا مسكري كابزن اللي عال حتى تلوخا يحتاتو
1: يا جمعة اللي مكالن زي مكالن هيكونا
0: نسخا قري فرناندو ورخي ترحاقلنا أقوس نزح هذا سبكي قربه مش مش مش مش هو مش مش

0: زحمام حج خا جميرة
1: رأيهم من دو أتنصرهم كلهم زلل أبيلهم
0: وزارة بومي بتوراري نعب أخف لكم أتوه وتمرتنا هنجمر
2: يا أخي إنما أرنينا
0: وانت هيد أخذ قبر
2: وزعنا خب قزانا أخنوا واقع إلنا أنا وطينا
0: أتموقع نعوز تمجبوا له نسخهم وراي تمرتهم ترى يقبروا إذا تبلوا وزر لهم كأسيلكم كتركوا ليهم
2: نغيناتنا أتو تخينا مو نمنتين أخنم مار أخلات هيكم كمين تخينا غا بدلايكم فتنو سب هوتان جمعنا خفلت نحن أخنم مار أي قبرن لاني
0: كنت أجي زينا بزعبازي قدائز خن زرار تمرتكو
3: نفولتين حجي بزعبا تقمتها تمرتخن سامعين دلنينا توزعونا تخينكم وزعونا زي تخولون تخينكم كا نوتهم زوزعوا تصوعوا لنا
0: سمعون مو في توراري
2: والحان تغن سمعكم أين غلنينا وزعونا ترح
0: انتين اكبر
1: نقسناتي عما زازينهم كحسو سلزي كأليهم زارو سلو سلزي قطعنا نابت مرتين بلسا
0: انتين سلزي قبرهم قطع كن قادل كم ببال حليفهم انتين حما قدحتي تومي
1: زتوا هلوه قبر مبر كم دلائك هالكادل لي نحنا سلز تمدبنا مبر كاب قزاناكو كن واق عمبر كن مهر عيمة أنا
0: يا أخي بزعبو أمن الزارب نحنا سلزنا قحنا زي حسبنا قريفنا أبستمدبنا نسرح لنا نسهم قن
1: أما أخي نقح من أنتو كأي قاتعنا نمهر رمزو لزلخو
3: يا بساي نقعات هيكون نزقور لهم زلهم ببقعة تمرتهم أما تتاو سرح زلهم توفاينتكو كاب نقوم متهم لعلو خينا ميمتانيهم كاب تمرتهم قدار

السادة والسيدات، أينما كنتم من تلفزيون دولة إريتريا نحييكم ونقدم لحضراتكم نشرة أخبار الظهيرة المستهل بأهم العناوين. التسكيب بضرورة تعزيز وتكافؤ الفرص في رعاية ذوي الإعاقة. اجتماع سنوي لفرع الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة في ألمانيا. فرع اتحاد الشباب والطلبة بسعوة والتعليم العالي ينظم تدريب. ظاهرة النين الخارقة تتسبب في 450 ألف وفاة إضافية. ترامب يوقع اتفاقا يعزز الانتشار العسكري الأمريكي في غرينلاند. بلجيكا ورواندا تطويان صفحة الخلاف وتستأنفان العلاقات الدبلوماسية. من العناوين إلى التفاصيل. حث المدير العام لقسم الرعاية الاجتماعية بوزارة العمل والرعاية الاجتماعية السيد محمد عرف الساعي في ورشة العمل التي أقيمت في أسمرة في 23 من سبتمبر المواطنين على بذل المزيد من الجهود لضمان تكافؤ الفرص في عملية رعاية والإشراف على ذوي الإعاقة. وأكد السيد محمد عرف في ورشة العمل التي عقدت في قاعة الكونفدرالية الوطنية للعمال وحضرها مسؤولون وحكوميون وممثلون عن الجبهة والاتحادات الوطنية من 6 مديريات، أكد أن الحكومة تعمل بجد لضمان استفادة الأشخاص ذوي الإعاقة من جميع الموارد. وحث الشركاء عموما والمشاركين في ورشة العمل خصوصا على رفع مستوى وعي المجتمع برعاية الأطفال ذوي الإعاقات الذهنية والنمائية. كما قدم السيد يعقوب حيلي رئيس قسم التنمية بالموارد البشرية في الجمعية الوطنية للإعاقات الذهنية والنمائية نبذة عامة عن الجمعية، بالإضافة إلى أنواع وأعداد الأطفال ذوي الإعاقات الذهنية والنمائية على الصعيدين العالمي والمحلي. وقالت رئيسة الجمعية الوطنية للإعاقات الذهنية والنمائية الإريترية السيدة بيراه ألميعبيو أن الهدف الرئيسي من ورشة العمل هو العمل على القضاء على النظرة المتخلفة تجاه ذوي الإعاقات الذهنية وضمان تنميتهم الشاملة. وتضم الجمعية الوطنية للإعاقات الذهنية والنمائية حوالي 7090 عضوا مسجلا. عقد فرع الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة في ألمانيا اجتماعه السنوي في 19 من سبتمبر بمدينة فرانكفورت بمشاركة ممثلي الفرع التابعة له. وأكد رئيس الفرع السيد يوهانس مبرهت في كلمته أن الاجتماع يهدف إلى إجراء تقييم معمق للأنشطة المنفذة ومناقشة خطط العمل المستقبلية بما يسهم في تحقيق نتائج أفضل. من جانبه دعا السيد يوهانس والده القائم بأعمال في سفارة إريتريا بألمانيا إلى إجراء تقييم جاد للبرامج المتعلقة بتنظيم وتعزيز الهياكل التنظيمية ورفع وعي الأعضاء وتعزيز دور المواطنين في التنظيمات الوطنية مع تحديد التحديات بصورة واضحة والعمل على إيجاد الحلول المناسبة. وأشاد السيد يوهانس بالمشاركة والإسهام الذي قدمه فرع ألمانيا في إنجاح مشروع تجديد مدرسة أفامبو، مشيرا إلى أهمية الدور الذي اطلع به الفرع في هذا المجال. وعقب مناقشة التقارير المقدمة من 20 فروع مسقرة، أكد المشاركون أهمية تعزيز التنظيم والتماسك في تنفيذ الخطط والبرامج العملية، واتفقوا على مواصلة العمل مع الترك

بصورة أكبر على تعزيز الهوية الوطنية، مقدمين جملة من التوصيات التي من شأنها دعم تنفيذ خطط العمل المستقبلية. وفي سياق متصل، عقد السيد محمد يحيى حالي القائم بالأعمال في سفارة إريتريا بدولة الكويت في 18 من سبتمبر ندوة تناولت الأوضاع الراهنة في البلاد والتطورات الإقليمية. وقدم السيد محمد خلال الندوة التي شارك فيها عددا كبير من المواطنين شرحا حول التحديات المتعلقة بالخدمات الاجتماعية والأوضاع الاقتصادية والخطوات المتخذة للتخفيف منها، إلى جانب الأنشطة الدبلوماسية وتطوراتها. وفي السياق ذاته، أفادت المعلومات الواردة بأن الإريتريين المقيمين في مدينة شيكاغو بالولايات المتحدة الأمريكية شاركوا في فعالية لإحياء الذكرى 45 لليوم الدولي للسلام، حيث قاموا برفع علم إريتريا إلى جانب أكثر من 200 علم لدول مختلفة في إطار الاحتفال المنظم بهذه المناسبة. نظم فرع الاتحاد الوطني للشباب والطلبة في ساوة مؤسسة التعليم العالي يومي 19 و20 من سبتمبر تدريب توعوي في ساوة بهدف تعزيز قدرات أعضائه وتطوير مهاراتهم. تناولت الدورة عدد من الموضوعات من بينها الدولة والوطنية والإدارة والقيادة ومهارات التواصل ودور الشباب في جهود الدفاع والتنمية، إلى جانب برامج الاتحاد الوطني للشباب والطلبة. أوضحت مسؤولة فرع الاتحاد الوطني للشباب والطلبة في ساوة مؤسسات التعليم العالي السيدة منصورة إسماعيل في كلمتها أن الاتحاد يعمل على توسيع نطاق تنظيماته، بما في ذلك توفير فرص تعليمية ومهنية للشباب الموجودين في القوات المسلحة بما يسهم في تطوير قدراتهم. وأشارت إلى أنه سيتم تنظيم دورات تدريبية مماثلة خلال الفترة المقبلة. جانبه، أكد نائب قائد مركز تدريب الخدمة الوطنية المقدم تمزجان ساميل أهمية تمكين الشباب من اكتساب المعرفة والمهارات المهنية باعتبارهم مستقبل البلاد، داعيا إلى العمل بوعي ومسؤولية من أجل إنجاح برامج اتحاد الشباب والطلبة. قدم مكتب العمل والرعاية الاجتماعية في مديرية كرن دعما ل 240 طالبا. أوضح مسؤول المكتب السيد أرعدم أن المساعدة تأتي في إطار النشاط السنوي للمكتب، وتهدف إلى ضمان عدم ابتعاد أي طالب عن التعليم بسبب الظروف الاقتصادية. وأشار إلى أن الطلاب المستفيدين تم تحديدهم بالتنسيق مع إدارات الضواحي، موضحا أن الدعم يشمل مختلف أنواع اللوازم المدرسية اللازمة للعام الدراسي. وبالمثل، قدم مكتب العمل والرعاية الاجتماعية بمديرية كمحاري دعما مماثلا ل 138 طالبا، وذلك في عملية توزيع جرت في 21 من سبتمبر. أوضح مسؤول المكتب السيد سبحت لعب ولد قرقيش أن المستفيدين تم تحديدهم من مختلف إدارات الضواحي، مشيرا إلى أن توفير اللوازم المدرسية يمثل أحد أشكال الدعم الأساسي الذي يسهم في تمكين الطلاب من مواصلة تعليمهم. من جانبه، أوضح المشرف الأستاذ مانغستاب تصفوم أن الدعم المقدم يؤدي دورا مهما في الإسهام في ضمان جودة العملية التعليمية. زار أعضاء الإدارة الشعبية من قدام المقاتلين في 20 من سبتمبر الجبل المناطق التي عملوا بها قبل الاستغلال في مديرية شامبوكو، واطلعوا على برامج التنمية الجارية في المنطقة مؤكدين استعدادهم لتعزيزها. وعمل هؤلاء المحاربون القدامى الذين شاركوا في تعبئة وتنظيم وتسليح الجماهير في الإدارة الشعبية في مناطق الشمال وأعالي بركة والقرب. وفي الختام، حثوا أعضاء الجبهة الشعبية لتحرير إريتريا السابقين على تنظيم اجتماعاتهم السنوية بطريقة تتجاوز الترفيه وتعرفهم ببرامج التنمية وتعزز دورهم في البرامج الجارية. السادة والسيدات، إلى فاصل ومن ثم نوافيكم بالأنباء العالمية. وعلى الصعيد العالمي، قال باحثون في مختبر تأثيرات المناخ التابع لجامعة شيكاغو أن الحرارة المفرطة الناجمة عن ظاهرة النينو الخارقة تؤدي إلى ما يصل إلى 451 ألف حالة وفاة إضافية خلال العام، خلال 6 أشهر حتى فبراير 2027.
وذكر المختبر في تقرير أن من المرجح ارتفاع عدد الأيام شديدة الحرارة بنسبة 40% مقارنة بالسنوات العادية.

وقد يرتفع عدد الوفيات الزائدة أكثر من ذلك إذا امتدت ظاهرة النينو إلى عام 2027، حيث ستكون المناطق الرئيسية في نصف الكرة الشمالية ومن بينها الهند والباكستان معرضة للخطر خلال شهور الصيف. وقعت واشنطن والدنمارك وسلطات الإقليم اتفاقا أمنيا جديدا يعزز الوجود العسكري الأمريكي في الجزيرة ذات الموقع الاستراتيجي في القطب الشمالي أي غرينلاند. وقع ترامب ورئيسة الوزراء الدنماركية ميتا فريدريكسكن ورئيس حكومة غرينلاند يانس فريدريك نيلسن الاتفاق على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في مقر المنظمة الدولية في نيويورك بعد إلقاء الرئيس الأمريكي كلمته أمام الجمعية العامة. وبحسب البنود الاتفاق الذي نشرته الخارجية الدنماركية، ستتمكن الولايات المتحدة من توسيع وجودها العسكري في غرينلاند من خلال تحديث وتوسعة قاعدة بيتوفيكا الفضائية القائمة في شمال الجزيرة وإنشاء مناطق دفاع جديدة في الجزيرة. أعلنت بلجيكا ورواندا اتفاقهما على استئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما لتنهيا خلافا بدأ بعدما قطعت كيغالي علاقاتها مع القوى الاستعمارية السابقة العام الماضي. وكانت العلاقات بين البلدين قد تدهورت بعد انتقاد بلجيكا لرواندا على خلفية اتهامات بدعم حركة ام 23 المسلحة في جمهورية الكونغو الديمقراطية. وقطعت كيغالي علاقاتها مع بروكسل في مارس 2025، وطردت الدبلوماسيين البلجيكيين متهمة بلجيكا بأنها قوضت موقفها خلال النزاع في الكونغو الديمقراطية. وأخيرا في هذه النشرة، قتل 7 أشخاص على الأقل في طوكيو ولا يزال 5 مفقودين فيما انقطع التيار الكهربائي مؤقتا عن 58,000 منزل جراء مرور إعصار دجوان بحسب ما أعلنت السلطات اليابانية. وخفضت هيئة الأرصاد الجوية اليابانية أو رفعت معظم تحذيراتها من الأمطار القذرة والانهيارات، فيما يواصل دجوان الابتعاد عن السواحل اليابانية متجها نحو الشمال الشرقي وفق وكالة الصحافة الفرنسية. وتشهد اليابان عادة عواصفا قوية في أواخر الصيف وبداية الخريف، ويشير العلماء إلى أن الاحترار المناخي الناجم على الأنشطة البشرية يجعل هذا النوع من الظواهر القصوى أكثر تواترا وشدة وأطول أمدا. سيداتي سادتي، هكذا نكون قد وصلنا إلى ختام هذه النشرة، وإليكم أبرز عناوينها. التسكين بضرورة تعزيز تكافؤ الفرص في رعاية ذوي الإعاقة. اجتماع سنوي لفرع الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة في ألمانيا. فرع اتحاد الشباب والطلبة بساوة والتعليم العالي ينظم تدريب. ظاهرة النينو الخارقة قد تتسبب في 451 ألف وفاة نظامية. ترامب يوقع اتفاقا يعزز الانتشار العسكري الأمريكي في غرينلاند. بلجيكا ورواندا تطويان صفحة الخلاف وتستأنفان العلاقات الدبلوماسية. حتى جديد اللقاء، تقبلوا أجمل التحيات مني ومن الفريق العامل، وفي أمان الله وحفظه.

0: لكن إيه بصحنا من اللي حليلي تحال فناني مو ودق لنا تقرأ
1: قلت تنظيم تنظيم كاتو هتوت عابيكا هتول بيليكا قلت شكا أسكس تشهاد قلت تدفع أنت دولوي أنت
0: تقرأ البولا سام عاميكو شباس مراتهم لكن تقرأ عمرو
2: حمق بهلا دي مدرسة صورت عيبتو أكجهتو
3: أدام لما سلو ملائكاتو تنتوب لا درس عليهم من قبل حتى يتبطحني

بقيادتها العامة وجدتل على حربات حد باور انكر وبكال انكر هيني بأتوبيا قبئ لها على حروبات اندي شنقل اقلاق لعتم قب كل اسات اندات كاركرا الا لحلفة قبئ اتلالت بهلتل على وكد لقبقى لقبق منادل قويت قل ابدي ومنون دات عدا مهنة قل امر برامج اندي اتنت بقست

0: أزل الحالات ميت مثلا كل ظروف لعلى لقدام كله قابل بباته لقدام كله المدال التعبات الاستشهاد أي حاجة تقول تدفع دولي يثبت على أي حاجة تكبوت ناساته وممكن قدام لنيتنا لأهم حاجات هو حاجات برأسه اللي تكبرت لقدام منها حاجات لبعد زي تيارات متي دي اللي من ريم قاذفات متي دبت قالوا مدارس ممكن قالوا مدرسين لدرسها هم رفعوهم منها كانت أكان جاي سبهم ولا دروسهم ممكن ساعات إلا ساعات الله يتيجي صدي بات إيارات قلمتاتو كنا تلبلا مسلم لا تقسوهم حاجات بزعلة
1: حرب على الوالدين حرب سبت قويسو لأنه وايل أو علو الحق حرب حرب قويسو الحروبات على يكوني كالي جفاف صادف على وكاس ديب 48 جفاف سبت صادف لقدام اكرق اللي امتو سودان قلي قيس لحده ولا نواي شالها همرة لهي ما هي موعلا إلى حده ولا عدل راع قبل حده وبلا حرب هلا حرب هلا وجفاف هلا وما حاجز ما هين هلا قدام أورو كل أوت اللي جنيتو اللي قبي أدا قل اللي دي بقل لي يعني بدح ما تاكل ساد بك أنا لجناية دل سامر اللي أدوم منه قليه دوم منه قليه حر سامر حالي تنو دو ديبكم لنتبهر بوكت على أو اللي وليه اللي وليه شوية عبيتو لنوش قل هبوكم ودباكم تلت نح كأنا ديدي لوليه بونيتو

0: سارة سارة
1: أيوة
0: إتاي.
1: السلام عليكم دكتور.
2: مرحبا قدم بلي أرحب بلد قسي قسي
1: مرحبا رحاب ركب.
2: هاي مسارة من سديك كفو ديك اللي من سمعك هلا
1: يا أخي عبتني بل محمام ولا حنقاك إلا نفس بس يا أدبه مطت الليت
2: إبلاتيك أباهو لكن كما بيلك يا حنقاك قليلك بقى
1: من أفوكا دي بربو ولي شر حمام وشر إبرلك لأنه بس أول أنا رأيك دوشان أبو شعر ليكو وإتأمئ ومن إساته كل رؤسي يروي
2: نحن عندنا انت هاتكي ايوه دحن سكن السال دحن اتعم الماي كم مرة ستي
1: باو ماي بس مرة بزح ستي كل ام الا رب بلك ليك ولا ابو اللوعل منها تاكل رؤسي روي والا كبجي الا كبجي بلك ليكو كلتك ويقبت بس
2: يا جماعة الكير اللي تقري انت نعم هزت الليل
1: متبه
2: ايوه لحمام كي كمار يهليكو ان شاء الله قليلتو اذا دحن دواق الكتاب قلقيتو اللي دوا حقو سامن حقو تاما اقل مقابلة تقابليني فنتو يبعد في حسكم ودو قلق الوديتو
1: مرحبا كيرتك بادي بقدام سنيت
2: قدام سنيت لهجي الا بانات اللي تقريت اللي من ايام هزت الليل كندو
1: متبه سندلاي
2: سندلاي انا جمال انا اسكي ما فرسارة انتي
1: ايوه انت ما يتأكدكم من كان دي يكون وشرح حسات لك لاني

0: curcuma, teratão.
1: Aí, mano.
2: Bari, tá aí, como amor. Ela é de badir, amorra. كركه برجك سلام على بركيته من بدير امر بعد من بكي بعد بهرينا بلا
0: كم امس بلون بحفره تاسف قريته تازم تاخو صوت اسفلت وصنيح تاي مخ قبراني
3: اتا خليتم انت يا تبلنيره
1: دحان دحان قالايت تصنحلنا التشكيل باخذ كوننا يا جماعه
3: خلاص طيب
0: وا حسن لا تنجر كان نقدر فنا بالك التشكيل تخلنا مبال انت يمصو هو سمسكي نسخاتكم كاب كلاس ناب كلاس ندغتكم سلاس دغمكم نبصوتاي كبركم اون طم قلعو فحفان غيبلو تاك فلا غزه شفين لكم نسخاتكم كن ملاغص غيركمني دحن انا كن زقوانقوا كيله تزي سيركم ساره يكونكم
3: اقصبنا هيكولت
4: قصبت والله قصبت
1: ايوه والله اللي ساره تبولوا لهليت كل امانات يا جماعه الكير تنظيمنا لا درس لا ادرس ولا اي درس لدرس لتبل سقرات صابط هلا ثبت لي كلنا درس مدرسه الثوره اقل ابديوت قويت فرورا ملينا اقل نتعود قب انا من قبي كم الا لاصح وسبول دميرنا يسار اقل له لك نوجب يلا اوروتك حسوت ليتي حسات حسابنا يفصل عبايي ساره صابطه ثبت ليتي تدولي تلي يلا كلكم افصلكم راه

0: سنعلم كفو عليكم.
1: مرحبا كفو عليكم.
0: يوم كسر مالت حسابكم وراكم يا سني.
2: يا شر حساب يوم افانقح كلنا حساب كفو.
0: تمام يوم يعبي ينقص كم وراكم تو نقابلنت اسرع لعبة محمسة.
3: يبوك هجحك ابنا ولا يتشه
4: صارت وقتك من هنا يوم
5: سارة كبك كيد الليك سبحان الله هنا اللي هي قاكي كل رسول تفهم من أهلا تابوكي
0: وا أسرع بحمسة عيد عمرو
2: دقم مالي
6: لا تفرق النايها اللي ولدتش متب لها الليكي
0: حنسة وحنسة وحنسة يبا حماد بزف قرو
7: مرحبا
0: يما غادي جامس أموتا عفا صالح رايط وكير والد بلا في قرو
6: مرحبا
0: كابزي أم من عبي
2: عبلاتو إلا حماد ودعال العبي
0: طي معاتي ودي كاب عافا صالح رايتن كير والدن كديجان حمادن بغم يعبي آي عابيون
2: حماد ناس يوم يكو مالي حرب طليان وانجليز ديبتن كل حس شمان كلاي على
0: اي عبدنا يا عبدنا بعال عافا يا عبي
4: توم يا عبوك فترك بالليك الناس سألونا إلا حماد العبي
8: ربي قد أكدت
5: أما نومتو أنا عبي اللي صالح وعافة ورايت سروم سداي أماتهم حاضر أنا وسروم ما يسمياتهم بالعنا بس أنا عبانا شكيتي دي يتدا
0: آيكوانا إيكوان إزي أمي يا عبيو
5: سارة كفك كيد الليكي التعب أنا عبي لو ما جني جيتهم ببلك الليكم آمت أبوكي
2: أما نوت
4: يا جماعة أميتو فكرنا تشيك تبو إلا سارة أقول لكم قد تسدى وقلت تساعد ما تسي وأنتم هيني كنت ربوشة
2: سمع حسن أسنى ربي جل بيه كديبنا إلا مشكلة من نحلة لأن عليك الله إلا معلمت من حماد وكجيجة سالح ورايت لعبت بلأن الليل إلا زين كفتنا السا
4: ها إلا عدم ما فاهمت تنديكون اتقدام صبت وديتو تنديكون لعبلن إش اتحساب بزح لوحد بهلتو انتم ازاد قبايكم هليكم اتقدام سبت على
5: سمعني ولي احنا جنيد احنا كا من ثلاث ومن اربع ما نلعب بيت بلانا احنا اللي يكون الاف لمر الاف كم سنة يكون ولا

0: ماسة بردو حنا اللي أمسلنا التبزحة أماناته من كلي أربع بزح.
1: معلش معلش يتفهميني أنا عيني بزح كبلكم نيروني مع بايسي أبي عماد الصغم تعبيو.
2: أيوة بهلت إلا حشم إلا حق وبزح لعب بهلتو اندي يكون انتم مك عويامي انتمني سارة خلاص انت حسد كتامات سبتها ليت. شكرا انتم هي مقاسيتكم صباطوت قصوا.
3: مرحبا مرحبا مرحبا, مرحبا.
1: واي أنا قوان قازي مفلات حسومي تمالتهم قوان عفشي لومني لوم عبيت كعيبومني انتاي كقبرا لني دحن بزكيت سنابوتكو كعوات لني اجو خسارة.
2: تمام تمام بقى يوم الحروف كله سبت أتممناه ابو حسبت تامت اقل نشكيت وتفاهمنا.
3: مرحبا خير لبات.
2: ايوة تمام تمام اذا انتم لا تودوها انا لقبيلة قراية الى تبلو فاهمنا. ايوة سابة سبب با
4: شرال بغانا
2: يا جماعة الكيركو فترة اكبر ليكم قراية بلو بيلوكم قراية تبلو سابة سبب با
4: شرال
2: بغانا حالة الله يا جماعة الكير سمعوني يا أخي أنا الإبيلة بولو قراية بولو أبلكم الليكو أذا أنتبهو سابا باب با
5: لا باب ناي تكلتو من أين حس قدامك
2: حالتو حالتو إلا مدرستة ناي تكل لك با ناي نحس لك با ناي قبحشين لك با ما بك ديبو قراية بولو بيلكم قراية تبلو يا جماعة الكير يلا دالو وزا قراية تيبولو سابا باب با يا اخي سمعوني سمعوني يا جماعه انتبهوا لكم الليك وانا قريب ولا بينكم قريب له كراي نقيد
6: ابربنا ولي جبابيت بالحنس ميتا ينسمى كل راس سميتا جسمنا
2: لا يا جماعه انا ما بهزر ميده ميده كفاضر الصوم
7: انت حسن ويا هيايده هيايده وانتم يا جماعه الكير اذا نبي نسلي ما تركبكم اللي هوكم من وادي حكي عن قرنبه بدير كوريان ايد هنا اتعدنا شيخ دول قرانا كانا اينا اونا دول بلانا من ودعنا
4: انا اينا اونا
7: كلام من قبل اللي ما قرانا سورتو الا حسن والنا دلل بلانا تهلني بل اسرني بل رب من هبينا شعبيه فطرت لنا ولهم ولادنا مدرسه سورت ادرستهم كجوابنا حردونا بقيت لك برنامجنا ابدا قول ادرسنا الله كتابه وقراءه علمنا الله مدرك بكم ليت هتلا بيلا هلا بولو
6: كلا من قبل منابيك ابحث بس النيت بادرسونا كرا جبابيت ولا هدقكرا منينا قدامك
5: خلاص السماء قلاداتك بس ما يسمو
2: دحان دحان بكفو بهلتو حالتو بكفو
8: أرد زلما
1: نواي الرشادة وحرية مزات ولو مسل قدامك
9: ولي سنيت تمننا ربي ما سنيت تمنو بيلا زعل سنيت كل فتيا وكل تليادة يا أبوك
2: أمانكم تمانكم زعت سنيت لفتيا وكل تليا من الله وحار إن شاء الله كم سلوك النيديتو أذا بقى نحسكا دي بلا تامة تليل يلا دحن وعلو
4: مرحبا مرحبا مرحبا, مرحبا. مرحبا. مرحبا. مرحبا. مرحبا.

0: ازهي علال في رقية تعوتي مسلني.
1: سالم سالم في الشارات تلاسي تفرجت عشاء تعواتنا
0: يا خاسنا يتفرجت انا اقل كيت عقب لالية تقددت ازق نطني قيس
1: ايه ساندالاي مش افشرك اللي من دالت تبلني عالك يوم انا حتى من مستقبل اريتريا لهاتن اجيال الا بان حكوك متسكوكا بسلامة تخرجت ووليت السنة تتولدت
0: جل جلالك ازهي تقرايد من لعل قدامك انت قدرك يا سندلاي ومندلاي تبلي ليكي ازهي كبل النقيس رح
1: للعجبة كالأمات نايم مولد انت بلا حساسة بياني
0: اوه ازهي ديبا معسكرنا لبوج بوج انت قدمنا منه اكلت هرهورة قلنا بلعت والد رح نقيس قنصي يلا لا قنصنا قلنا رح
2: تاريكت عم عجيبت انا ما بلب ان ايش الذكرني مثل جنيت الاشك تحت ليكين عليكم حرهين قريتكم سلك قدر كلهم تدرسين على الكمام
3: ايوه بس حبتي ترسع كاني
2: وفليكم مرساره ولد كمام ان شاء الله ولا كعبو حوناتهم قلت امر مسلم
3: ولاجه هلو هلو انسر هلو اتقلاقل هلو وتاولت
2: اسنى ولدك اسنى ولدك ولادكم سليكو قبو من قبه ما شاء الله وتبارك الله عدنا ربها به
3: امان كات بزحان ولدكو ولا جئت كل اكان هلو
2: ممر سارة سليني توم بقى قلت امر مسلم حزل ليكو
3: جمال ولي ولاد اورو تحسان ولدكو
2: اي هلا
3: ربيك اسميو قلنو سنسيو

0: دكتور رأسك رفع أباي كالدنا أنا أول يمن مأسن ولا جيب زحامتهم كرا أنت ليكم قلي اتكركن إرتريان دقاكم صاركم مسؤولين صاركم مدرسين صاركم دكاترة مهندسين طيارين إيك ما تعدن دقاكم تحبونون أهليكم عادنا أبكم شنت رؤية جبهة الشعبية اتعمل قبأت من إلو وكين ولاد ما هلا جمال ولي
1: نا أمان والديت ووالديت لكالأيت والديت هنا باستشهادكن ومسبالكن هنا فرينا أبشركن هل لينا أقلكن أبشركن.

في الذكرى الخمسين لتأسيس مدرسة الثورة التي تأسست إبان فترة الكفاح المسلح لتحرير الوطن، والتي تأسست في ظروف صعبة ومريرة وتحديات قوية، ترجع بنا الذاكرة إلى الخلف سنين طويلة لتجدد ذكرى النضال الذي خاضه الشعب الإريتري من أجل الحرية والتحديات والمؤامرات التي واجهها من أجل تأسيس مدرسة داخل الثورة الإريترية لتدريس وتوعية الأجيال الإريترية. يعلم جيدا أنه سيستلم ويبني الوطن من بعد تحريره كاملا. كانت للجبهة الشعبية رؤية مستقبلية بعيدة عن بناء وتطوير إريتريا الحديثة بعد الاستقلال، ولذلك ناضلت الجبهة ليس فقط للحرية بل أيضا لبناء شاب متعلم وكفوء وواع يستطيع أن يقود الوطن ويبنيه ويعمل على تطويره ويدافع عن سيادته مستقبلا. وانطلاقا من هذا المنظور عملت الثورة الإريترية بكل جهد لتأسيس مدرسة سميت في ذلك الوقت مدرسة الثورة، مع كل العوائق والجبهات القتالية والتحديات الداخلية منها والخارجية. فكيف تأسست مدرسة الثورة؟ وما كان الهدف من تأسيسها داخل الكفاح المسلح؟

0: علمت الجبهة الشعبية لتحرير إريتريا أن للعلم أهمية كبيرة في بناء وطن متطور ومزدهر بعد الحرية، ولذلك عملت على تعزيز فكرة فتح مدرسة في الأراضي المحررة وجبهات القتال وإعطاء التعليم الأولوية في وقت كانت تمر فيه الجبهة بأصعب مراحلها، وإيمانا منها بشعار الجهل هو العدو الأكبر فلنمحو الأمية معا، فليعمل وليتعلم وليناضل الشعب. بدأت الجبهة بتفعيل الفكرة على أرض الواقع وإنشاء مدارس صغيرة بإمكانيات قليلة وفي ظل الأزمات التي تفرضها الساحات القتالية، إلى أن تم تأسيس مدرسة الثورة رسمياً.
1: أزي بيت مثورة زبهل كم تقول لسب دفلتو دزربول دلو بزحجي أوانكا መበገስናቱ ናይ ህዝባዊ ሓይልታት ኣብቲ መጀመርታ እግሪ ተኽሉ እንከሎ ንትምህርታዊ ንጥፍታት ዝገብሮ ነበረ ፃዕርታት እዩ። ብቐጥታ ቤት ምሰውራ ኣይኮነን፣ ምክንያቱ ኣብ ብዙሕ ናይ ታሪክ ሰነዳትና ከም እነንብቦ ህዝባዊ ግንባር ኣብቲ ገና እግሪ ተኽሉ ኣብ ዕሸሉ እንከሎ እዩ እዚ ሃገር ናይ ምህናፅ ዕማም ኣዝዩ ኣገዳሲ ዕማም ምዃኑ ኣሚኑ ኣብ ዕሸል እንከሎ ብብዙሓት ተፃባእቲ ብብዙሓት ብድሆታት ተኸቢቡ እንከሎ ከይተረፈ ውሑድ ቁፅሪ እንከሎ እዩ ስራሕ ተምሃር ተጋደል ዝብል ጭራሕ ሒዙ ትቃለስ ነይሩ። ከምዚ ዝገብር ዝነበረ ድማኒ ነቶም ካብ ዝተፈላለየ ከባቢ ክጋደሉ ኢሎም ድመፁ ተጋደልቲ ደረጃ ንቕሓቶም ክብ ንምባል ደረጃ ንብሓቶም ክብ ንምባል ጥራይ ደይኮነ ስነ ፍልጠታዊ ኣረኣዮኦም ፐርስፔክቲቭስ ኣብ ምስፋሕ ከማን እታ እንኮ መፍትሕ ትምህርቲ እያ ዝብል ዕላማ ተበጊሱ ወይ ከዓ እምነት ሒዙ ይብገስ ስለ ዝነበረ ካብዚ እዩ እዚ ጅምር ናይ ተበግሶ ወይ ከዓ ሓሳብ ምምስራት ናይ ቤት ምስተወራ።
0: تأسست مدرسة الثورة في شهر سبتمبر من عام 1976 في موقع زيرو بالساحل، والتحق بها في ذلك الوقت 440 طالباً وحوالي 30 من المدرسين والمشرفين التربويين، كما التحق بالمدرسة عدد من الطلاب من مختلف المناطق المحررة والأسر اللاجئة وأيضاً من السودان. وبدأت المدرسة التدريس باللغتين التجرينيا والتجري رسمياً.

كان العدد الأكبر من الطلاب بمدرسة الثورة أطفال من فرق الورود الحمر التي أقيمت بمختلف المدن والمناطق الإريترية والسودانية، والذين كانوا يقدمون مختلف العروض الفنية والثقافية التي تعكس أهداف النضال التحرري في المناطق والمدن المحررة. ليس هذا فقط، بل كان الهدف الأهم لمدرسة الثورة توعية وتدريس المناضلين الذين التحقوا بالثورة الإريترية من مختلف بقاع الوطن ومحو أميتهم.

0: ብዘይካ ዚ ዳሕራይ ፀኒሖም ነቲ ብዝሐ ተምሃራይ ዘዕበይዎ ወይ ዘህጠርዎ ከዓኒ ቀያሕቲ ዕምባባ እዮም። እዚ ቀይሕ ዕምባባ ውርድ ኣልሓምራ እዩ ይመስለኒ ብዓረብ ዝበሃል ካብ ናይ ቻይና ፍልስፍና ዝመፀ እዩ። ስለዚ እዚኣቶም ህዝባዊ ግንባር ኣብ 1977 ሓራ ከተማታት ምስ ወፃ ኣብ ኩለንተን ከተማታት ቀያሕቲ ዕምባባ ዝበሃል መስሪቱ ነይሩ። ብተመሳሳሊ ኣብ ሱዳን ውን መስሪቱ ነይሩ። ኣብቲ ኣነ ዝነበርኮ ማሕበር ቀያሕቲ ዕምባባ ኣብ በዓል ካርቱም፣ ኣብ ፖርት ሱዳን፣ ኣብ መደኒ፣ ኣብ ገዳርፍ፣ ኣብ ከምዚኦም ዝኣምሰሉ ቦታት እውን ቀያሕቲ ዕምባባ ተመስሪቱ ነይሩ። ሕጂ እዞም ቀያሕቲ ዕምባባ እዚኦም እቲ ሰውራዊ ክብርታት ናይ ህዝባዊ ግንባር ንክላበሱ በዚካሊ ወይ ተቐንዲ መደብናቶም ባህላዊ ንጥፈታት እዮም። ብደርፍታት፣ ብግጥሚ፣ ብተዋስኦ እናገበሩ ነቲ ናይ ህዝባዊ ግንባር ናይ ቃልሲ ዕላማታት ንህዝቢ ንምንፅብራቅ ንነፍሶም ከዓኒ መረዳእቶኦም ንምስፋሕ ዝቆመ ማሕበራት እዩ።
1: من أصعب المراحل التي مرت بها مدرسة الثورة إبان الكفاح المسلح هو الاستحاب الاستراتيجي للجبهة الشعبية من المدن المحررة إلى الساحل في عام 1978، حيث انسحبت مدرسة الثورة أيضا مع أطفالها وطلابها والأمهات والشعب وعتادهم، وجابهت كل التحديات الطبيعية والعدائية، وواصلت مسيرتها النضالية وأثبتت صمودها بفضل تفاني وإخلاص المعلمين والمشرفين المناضلين الذين أورثوا الطلاب والأطفال كل القيم البطولية والتاريخية للشعب الإريتري، كما أن هذا الانسحاب كان له دور في توسيع المدرسة وزيادة عدد طلابها.
0: عشان شعات 1978 حزب غنبار استراتيجية ومزلاق مسجبرة اتي تقادلاي تراي كونن كابتن كتماتات نسحل ازليغو اتي ابتو الدب عب امند نبور هزبي ከይተረፈ ምስቲ ውድብ ኣዝሊቑ እዩ። ዳስ ዋይ እተን ዓዴታት ንደንደልና መደበር ዕቑባት ሽዑ ካብ ኩለን ዘን ከተማታት ናብ መደበር ዕቑባት ዝኸዳ እየን ማለት እዩ።

0: ضمت مدرسة الثورة أطفالاً من كل الأماكن ومن كل القوميات الإريترية، وكان هناك أيضاً أطفال فقدوا أسرهم وهربوا ولجأوا من بيوتهم ومنازلهم جراء المستعمر الإثيوبي وانضموا إلى الجبهة الشعبية. ضمت مدرسة الثورة كل هؤلاء وجمعتهم إلى صف واحد وهدف واحد، وهو تحرير إريتريا وبنائها.
1: حبيت مصورة زعبي وتمهرو كاب كله كفال حبرة سبن كاب كله كبابيتار ناي إرترا من كلها كوز أي دموزي أمني رب حجي حبيت مصورة كاب تشعتي إمبيرات تمهرو نيرو حبيت مصورة كاب حيمانو كريستنان إسلمنان زأمنو ولديز فريق العون يرب حبيت مصورة دكتهم أبغنبار دواغون وبرو تقارلتي نيرو مستي ناي صلاعي من كسقاس كابوتا نبوتا وقز نبرة من مزبالات ناي سدرابيتات نيرو أبوتاتهم أديتاتهم زولدوهم سلازي ولدهم سأنو زخدمات ونيرو سلازي بيت مصورة زن كلهم ببين عند دحرباتات نيرو أبزع عباي دستيلنا نسوا عدلنا ويك أبي بيت مصورة ناي صورة بيت مرتي أبا تدتيق بسيلهم فلي من النت حزن بوزيهم حجي زيو أخي الوام نتذ مرت بلي زلخي بس أنا عادكم وكتوا سنن كنا قصو حبوه قبل بركة الله عون كاسي ما قبسي إنك أخ ما خاتبكي تأمي أخاتبل إيش أخوقي إن تبل تخيط كل خساني يقدرك غنياتو شدايو سبز قبل نيرو ده تقيدو خت الحمول لك أبقو زي أخ زلخ أي تلحمون يخا سلزي أمراض قبل كان سأنا وتخا بقدر خات خيط خماتي تودب يقع سلزلو يزلق سلزلو خقبر سلزلو تقبر ننفسخ أكلنا يتجادل يتوصل لها سلمتها يتجادل إلكا حجي إزغل تي أتودبت مهارو أتعباد استتقطي عفلي من ذهبك نزيد جلس كيوم مرت برن خلصك السماء حتى خلق أزي قبدي كإلوا مالتي
0: واضطرت مدرسة الثورة التحرك من مكان إلى آخر بغض النظر عن كل العوائق بسبب الانسحاب الاستراتيجي للجبهة وملاحقات العدو والمعارك الضارية التي كانت تخوضها الجبهة الشعبية ضد العدو. كما أخذت المدرسة بالتوسع والتطور وفتحت مختلف مدارس الثورة في عدة مناطق وأيضا في مختلف المدن داخل السودان.

0: ትወላ ድሕር ድዕር ኮይኖም ትምህርቲ ይንቀሳቀስ ደኺሙ መፅኡ ሰብ ረፊ ኢሉ ከሎ ትምህርቲ ይካየድ ድሕሪ ናብቲ ካልእ ቦታ ትንቀሳቀስ ትምህርቲ ይካየድ ስለዚ ከምዚ ዓይነት ዝነበሮ እዩ እቲ ቤት ሙሰውራ ዝበሃል
1: من أهم أسس مدرسة الثورة كان التدريس وتعريف الطلاب بمبدأ الاعتماد على الذات وعدم الاتكالية وحب الوطن ومعنى الحرية والاستشهاد من أجل الحرية والصمود والتحدي من أجل تحقيق الأهداف والاستقلال من المستعمر
0: كالتي كاريكلم فقري هاجر دهلوهم قلعو كم زلوهم نمبار زعلمي نيرو نابنت اب قوانقوا انجليز اب قوانقوا تغري اب قوانقوا تغرينيا قوانقوا نباب صحفت كتمار كلها باراغراف صحاف تيما صحاف دبال ات مبزحتي تصحفو نفقر هاجر زغلصيوم نمسواتي نسنكلنا نتبعات نجنت دغلصيوم او سلاز عبقا سلاز تم تمارو يوم فقر هاجر فقر سوات فقر سنكلان زي دخبرو ويكا زي طموتو يوم
1: كانت الجبهة الشعبية تعلم أن مدرسة الثورة ستكون الأساس المتين للعملية التعليمية في إريتريا عامة مع أن بدايتها لم تكن سهلة من حيث الإمكانيات والقدرات وكانت في مواقع محددة فقط وبفضل الجهود الجبارة التي قام بها المعلمون والمشرفون التربويون أثبتت جدارتها حيث أن العملية التعليمية في إريتريا لم تتوقف بعد الاستقلال بل واصلت مباشرة في كل أنحاء الوطن بعد الاستقلال بشهور قليلة
0: سلازي زابيت مستورازيا كابشين شعاتميتين سبعان شدشتنا تحزا نابزي دحرنا صنت كنا تدليز نبر سرعه تمرتي ما بغسي زخونه ده كغرمكي اب ناصنت اب شنت شاتيتين تسع ان حدن اب غنبوت اسمر ام ساعتنا دحر اربعه تورحي ام مسكر ام مولي ارترا سرع بيت تمرتي جميرو اذا خا بتناي درغز نبر مصحفتي وين ايتوبيا ده يكونه مبزحتي بتناي بيتم صور ان تقوملي تبازيو اكل حجي زي تامري برخه هتغازل تنحكاسي امول هاجر اب كل بيت مرتخ تجمر سلازي تكاريكلم يو

0: كان للمناضل الإريتري هدف واحد وموحد عند انضمامه إلى جبهة التحرير الإريترية، وهو النضال من أجل الحرية. ولكن فلسفة الجبهة الشعبية غيرت كل الموازين وحاربت العدو ليس برفع السلاح وحسب، بل بتأسيس مدرسة داخل الثورة وتغيير المناضلين من مقاتلين فقط إلى معلمين ومتعلمين ومسلحين بالعلم والمعرفة، كما أنها وسعت العملية التعليمية من خلال حملة محو الأمية التي أطلقتها في عام 1983 تحت شعار فليتعلم الجميع لتشمل الكبار أيضاً.
1: كبدي حق غلغي حدا كلهم تم مهران بزحت كابوم ما مهران زنوبري كل وحدة.

0: لعبت مدرسة الثورة دورا كبيرا جدا داخل الكفاح المسلح بتعليمها عددا كبيرا من الشباب وتعريفهم عن وطنهم وثقافاتهم، وعملت على تخريج شاب منضبط وكفوء وواع ومتسلح بالعلم والمعرفة. وشارك الكثير من هؤلاء الطلاب في النضال التحرري داخل الجبهات القتالية، كل حسب مجاله ومعرفته، كما أنهم استشهدوا وضحوا بأرواحهم من أجل إريتريا حرة ومستقلة.
1: نتي مسار أنا هيزبا وسراوي بقطري ببزعت رايدكونا ولا بعينة طول أبركتو غيرو رايدكونا قد كم زقبر نت مسار هيزبا وسراوي تسريحوي حجي كم انتا يسرحوني رم تمارو بيتم صورات يلكني كم تواقعتي كما واقعتي مراحت مالتي أما راحت مسارع جميركا كم أوبريترات زبوزح أوبريترات تمارو بيتم صورات أقار حكايم أب إمداد نايبرت مالتي مهندسات ناي هندسة مرحتي مكاين أو جزء أتوا مرحت تانكتات كل التخابتنا بس عسى قالت قطان دلوا تانكتات بس قيلن دلوا تمارو بيت مصورات مرحوني أو جزء بس جلابو ناي وجزء كم زكبرنا حمد تعتبر أبو مرحتنا جلابو جزء أتيوم.
0: انتصرت مدرسة الثورة، وبعد الاستقلال واصل طلابها مسيرتهم الوطنية وشاركوا في بناء وتنمية الوطن والدفاع عن سيادته، ولعبوا دورا هاما جدا داخل المجتمع الإريتري للحفاظ على الثقافة والهوية الوطنية.
1: أبون أب حرشة أب مقعزية أب مسنع أب عدقن فاينانسن أب هنسة أب جراجات أب إلكترونيكس أب حكمنا أب زينان بروبوغاندان سلزي أب زي أب كفلة مرتي ما محرام كينوم أب تي ودب أزيوم بهلاو صورات آتيوم أب عاوت كيريوم سلزي إذا حجز قبرنا على متأيق حسيريو تنكف تنكف فينا بنا كس إن عزلو تاريخيو يغني اللي سلزي قبر اللي عدنا يكابل